وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

عيون يا حلوة فرجيني واحضنيني بالحنان والحب والشوق، احضنيني

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.

0: تايم سكوير، نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
1: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

们有

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150,000 شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع

0: الخير. كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
1: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير وعافية في صباح هذا اليوم ومشوار إذاعي جديد مليء بالأمل والطاقة الإيجابية. نكون معكم عبر أثير راديو التايمز سكوير وبرنامجكم المجلة الصباحية لنقدم لكم جولة شاملة تغطي أبرز المواضيع التي تهم بيومكم وتعزز جودة حياتكم. أعددنا لكم فقرات متنوعة ومفيدة فكونوا معنا لنبدأ صباحنا هذا اليوم. رح أكون وياكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. أهلا بكم ومرحبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم، أهلا بكل من يستمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان. تقدرون تحملون تطبيق راديو التايمز سكوير على تليفوناتكم وتسمعونا على مدار الساعة، وأيضا متابعة صفحاتنا في التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، ونبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة. وذكر بيان الهيئة أن الطقس هذا اليوم الاثنين سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائما جزئيا في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 40، وفي المثنى 41، ميسان وذيقار 42، والبصرة 43. وأضاف أن طقس يوم غد الثلاثاء بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم المتفرقة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا. وأشار إلى أن طقس يوم الأربعاء سيكون صحوا مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنويها هاما إلى طلبة المتقدمين إلى القبول الجامعي الموحد للسنة الدراسية 26-27، ودعت الوزارة في بيان الطلبة المتقدمين إلى القبول الجامعي الموحد لهذه السنة الدراسية 26-27 من خريجي الدراسة الإعدادية والتعليم المهني والدراسات الإسلامية وبقية فئات الطلبة الذين لا يمتلكون معلومات دخول إلى تطبيق منصة قدم، التي أيضا إلى دخول التطبيق واختيار خيار لا أمتلك معلومات الدخول لغرض توليد حساب واستكمال بيانات غير المكتملة. وذكرت الوزارة أن هذه الإجراءات تتيح للطلبة حجز موعد إلكتروني لمراجعة مراكز التدقيق والمصادقة في الجامعات الحكومية القريبة من محل سكناهم لغرض تدقيق الحساب والبيانات والمصادقة عليها، استعدادا للتقديم إلى قنوات القبول الجامعي الموحد عند إطلاقها. وبينت أن مراكز التدقيق والمصادقة تشمل الجامعات الحكومية القريبة من سكنهم المصادقة على الحساب والبيانات. طالبت الوزارة طلب المشمولين إلى المباشرة بهذه الإجراءات اعتبارا من اليوم 22 أيلول، وأيضا استكمال متطلبات حساباتهم وبياناتهم ضمن السعدادات الخاصة بالتقديم إلى قنوات القبول الجامعي الموحد حال إطلاقها.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برفض دعوى طالبة بوقف عرض فيلم الست وسحب ترخيصه أثر اعتراض عدد من أحفاد أم كلثوم على المعالجة الدرامية بدعوى الإساءة لمسيرة سيدة الغناء العربي وأسرتها أيضا مع إلزام المدعين بالمصروفات. وأيضا أكدت المحكمة بعد مشاهدتها الفيلم كاملا أن الادعاءات الإساءة لا صدى لها في الواقع، وأوضحت أن العمل يستعرض رحلة أم كلثوم منذ نشأتها بقرية صغيرة حتى وفاتها بالقاهرة، محتفيا بدورها الوطني والتحديات التي واجهتها، معتبرة أن ظهور لحظات ضعف أو انكسار لا ينتقص من مكانتها بل أيضا يقدم صورة إيجابية متوازنة.
1: وترشح في الانتخابات كمان على فكرة يا سومة، صوتك مش أحلى حاجة فيكي.
2: العرافة قالت إن هقابل حد يغير حياتي،
1: بس أنا لسه قدامي ألف أغنية عشان أشبع.
2: تخيلين ما بقيتش عارف أكتب شعر غير لما أشوفك.
1: أنا مش عايزة بقى أهم مطربة بس
2: غني يا أرتست. وانت عايزة تموتي
1: واللي يتأخر ما يجيش البروف. بس أنا غني فوقي.
2: يقتل مين؟ يقتل كوكب الشرق؟ الملك رجع تاني انا اعمل ايه؟ عايز متابعة لحظة بلحظة. مش احسن ما يقول انك تتأيدي نظام بائد؟
0: كما ايضا بيّنت المحكمة ان الفيلم عمل درامي مستوحى من احداث حقيقية وليس وثائقيا يتطلب التطابق التام مع التاريخ، مشيرة الى ان حماية حرية التعبير الفني والدستور تمنح ايضا صناعة العمل ومساحة للابداع، ولا يمكن التعامل مع الدراما كمرجع تاريخي مطلق.

يعتبر التعرض لأشعة الشمس الصباحية لمدة 10 دقائق خيارا ممتازا لتحفيز إنتاج فيتامين دي في الجسم وتحسين المزاج. الأعراض الكامل أو الأعراض الكامل للشمس يصنع أيضا يعني يضاعف المناعة، وبالتالي يعني استغلال الأشعة الخفيفة الصباحية يعزز الطاقة وينظم ساعة الجسم البيولوجية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. تمثل مبادرة تطبيق قاعدة الخمس دقائق للبدء في المهام المؤجلة خطوة عملية للتغلب على التأجيل التفكير الملح في صعوبة العمل يصنع التردد وأيضا يضيع الوقت، في حين أن إجبار الذات على العمل لخمس دقائق فقط يزيل الحاجز النفسي ويحفز على الاستمرار.

ضرورة تعليم الأبناء العبارات اللطيفة وشكر الآخرين عند تلقي المساعدة في بناء شخصيتهم الأخلاقية وتعزيز الذوق الاجتماعي. الإهمال في تربية السلوكيات البسيطة يصنع الجفاء في التعامل، وفي حين أيضا أن التشجيع المنزلي يخرج جيلا ويكون محترما وأيضا يقدر جهود المحيطين به. وضروري جدا أن يكون الطفل عنده هذه المفردات الجميلة واللباقة أيضا في التعامل، أقلها أنه يشكر الآخرين، يعرف يتعامل، يعرف يسلم بشكل صحيح.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن الدوبامين الرقمي، تفاصيل بصوت الزميلة لبنى الفضل.
1: الدوبامين الرقمي، سيكولوجية الترقب وكيمياء الشراء عبر الشاشات. في الماضي كانت التسوق رحلة بدنية تتطلب الاستعداد والذهاب إلى المحل والتنقل بين الأرفف، أما اليوم فالمتجر كله في راحة يدك داخل الهاتف، لكن خلف كل نقرة على زر اشتري الآن تدور معركة كيميائية صامتة في الدماغ. فالتسوق الإلكتروني لم ينتصر لأنه أسهل فقط، بل لأنه تعلم كيف يتلاعب بكيمياء الرغبة لدينا. فكيف تمكنت الشاشات من هزيمة ضجيج المتاجر التقليدية؟ وما سر الدوبامين الرقمي الذي يجعلنا ندمن الانتظار أكثر من الامتلاك؟ الحقيقة اللافتة التي يكشفها العلم أن المتعة لا تكمن في فتح الطرد، بل في الفترة التي تسبقه، إذ يفرز الدماغ أعلى مستوياته من الدوبامين خلال مرحلة الترقب لا للحظة الحصول على المنتج. إن التسوق الإلكتروني لم يعد مجرد وسيلة للحصول على ما نحتاجه، بل أصبح تجربة نفسية كاملة تبدأ من التصفح وتصل ذروتها في الترقب، وقد تنتهي بخفوت مفاجئ بعد وصول السلعة. فالمتعة الحقيقية لا تكمن في امتلاك الشيء بقدر ما تفرز عند توقعه، وهذا يفسر فتح تطبيق تتبع الشحنات مرات متكررة في اليوم، إذ أن التتبع أصبح جزءاً من المنتج نفسه، وكل تحديث للحالة يمنح الدماغ جرعة ميكرو دوبامين تبقي شعور الترقب حياً. فمنذ لحظة الضغط على زر الشراء يبدأ الدماغ في نسج قصة حول المنتج وكيف سيغير مزاجنا أو صورتنا، وهذا التخيل يخلق حالة من الإثارة تغذي الدوبامين. وعندما يصل الطلب ينخفض هذا الشعور سريعا، فنبحث عن تجربة جديدة، كما أن الدماغ مبرمج ليعشق المكافأة غير المؤكدة. فعدم معرفة اللحظة الدقيقة لوصول الشحنة يرفع الإثارة ويحول الشراء إلى رحلة عاطفية ممتدة، بينما يمنح التسوق التقليدي مكافأة فورية تنتهي بمجرد الخروج من المتجر.

نعم مستمعينا الكرام، أكيد الدوبامين الرقمي هذا مصطلح يعني يستخدم حتى يوصف بهرمون ونقل عصبي يدعى الدوبامين عندما يعني يتم تحفيزه، وأيضا يعني ويحفز أدمغتنا نتيجة التفاعل المستمر مع التكنولوجيا والأجهزة الذكية، منصات التواصل الاجتماعي مثلا، ألعاب إلكترونية، يعني إشعارات متكررة. وهذا يشتغل يعني نظام المكافأة يشتغل بشكل سريع، يعني يفرز في الدماغ عندما أو عند توقع مكافأة أو الشعور بالمتعة في العالم الرقمي، تمثل مثلا بإعجابات، باللايكات، بالتعليقات، تنبيهات معينة، مقاطع فيديو قصيرة، يعني هذه المكافآت فورية وغير متوقعة، فيعني تونس عليها الدماغ يعني. بالتالي يعني دائرة الشغف والتكرار، أنه لا يفرز الدوبامين لمجرد الحصول على المكافأة بل يعني لتوقيعها أو توقعها، فيدفعك أيضا هذا التوقع لتكرار السلوك، يعني راح تحب هذا الموضوع. فمثلا فتح الهاتف أو سحب الشاشة للأسفل لرؤية المزيد بحثا عن شحنة جديدة، يعني تريد بعدك ما يعني ما اكتفيت، يعني واحد يوصل مرحلة مرات يقول دخت ما اريد كافي، نفس الشيء نعاد، يعني هذا اكتفى خلاص يعني. او البعض يجي بشغف يعني انه حتى او خصوصا الشخص اول ما يعني يصحى من النوم يشيك الاشعارات، شوف شكو ماكو، من الدازلة من ما دازلة، هالصباحيات، هالجمعة مباركة، هالتفاصيل هاي. فالناس تحب هاي، تشوف منو ذاكرها منو ما ذاكرها، يعني مرات واحد ينتظر فد رسالة معينة يعني أو غيرها من الأمور، أو ممكن فقط يتصفح ليشوف هذه المقاطع الترفيهية والمضحكة والذكاء الاصطناعي هسه اللي هو مسوي مسلسلات وغيرها، فالناس تتعلق بها، فهذه جرعة تزيد يعني، يبقى للعقل اللي يترقب هاي أمتى تصير حتى يعني يشعر بهذا الموضوع. هناك أيضا تأثير هذا يعني يأثر على العقل والسلوك، يعني من ناحية إنه الإدمان السلوك، إنه الاعتياد على تدفق المستمر والسريع لهذه المعلومات والمحفزات يخلي الأنشطة اليومية الطبيعية اللي هي مثلا القراءة، الشغل، تصير مملة وشاقة، واحد ما له خلق يشتغل يعني بعد، لأنه يعني شافك وفد أشياء أفضل من القراءة مثلا، أو الطلاب المساكين اللي هم عندهم مثلا دراسة أو غير هذه الأمور، فيكونوا متعلقين جدا يعني. يقول لك أنا بعد ما يعني من شفت هاي الأمور بعد صعب إنه أرجع للكتاب وأنفصل عن هذا العالم الرقمي، يعني لأنه ينطي جرعة سعادة يعني، فتشوف الطفل يتشبث به يعني، بالتالي يسوي ضعف بالتركيز، يسوي تشتت بالانتباه، لأنه يتكيف الدماغ مع السرعة الفائقة للمحتوى الرقمي، ممكن إنه يقلل من مدة الانتباه والقدرة على التركيز في المهام الطويلة، بالتالي أيضا يعني ارتفاع الحساسية والقلق يكون من خلال الانخفاض السريع في مستويات الدوبامين بعد إغلاق الهاتف، قد يتبع شعور بالملل، بالقلق أو الرغبة الماسة بالعودة للشاشة.

يعني اللي يريد يتخلص من هذه الوضعية ومن وضعية إدمان الدوبامين الرقمي فيسوي صيام الدوبامين الرقمي، يعني يحدد أوقات يعني يوميا أو يوما كاملا في الأسبوع بعيدا عن الشاشات كليا، مثلا يخلي يوم معين، مثلا يختار هذا اليوم الاثنين أنه أنا هذا اليوم بعد ما راح أستخدم التليفون الباشر، يصوم عن استخدام التليفون يعني. فبالتالي هذا الموضوع راح يعني يقلل باستخدامه للأجهزة اللوحية والدوبامين والأشياء اللي ذكرناها قبل شوية، يعني هذا ارتفاع القلق والحساسية والتشتت والانتباه وغيرها. فمثلا يوقف التنبيهات الغير ضرورية، يقلل الإشعارات، يعني شايف إشعارات ايش قد توصل مال الألعاب ومال الإيميل ومال الجي بي تي ومال مثلا اليوتيوب والواتساب وغيرها من البرامج، فهاي وقفها الغير ضرورية ما تريدها، يعني وقف الإشعارات جالس نذبحنا كل شوية طن ما طن. بالتالي هذه الإشعارات الفورية تجبرك على أن تتفقد التليفون دون الحاجة، أنت حتى لو ما تريده كل ساعة وقلبته تشوف منه وترجع، تشوف منه وترجع، تبوع للساعة اشتلعت هاي. فاستبدل المصادر الرقمية بنشاطات واقعية من خلال التمارين الرياضية، المشي بالهواء الطلق، القراءة أو التواصل المباشر مع الأصدقاء، هذه تعيد توازن الدوبامين بطريقة صحية ومستدامة. يعني حاول شوية تكسر الموت جامو كله قاعد اشتراعت هاي. أيضا أنه تخلي التليفون يعني استخدامه أكثر صعوبة، مثلا تغير شاشة الهاتف، تخلي له ألوان معينة، أبيض أو أسود، يعني قلل الألوان، يعني كافي ألوان، الألوان يعني تخفف الجاذبية البصرية من خلال الضبط. موجود هذا الموضوع، اللي يريد يعني يسأل عنه فموجود باليوتيوب، يعرف شلون يغير ألوان الشاشة. وأيضا إبعاد الهاتف عن غرفة النوم، لأنه واحد قبل ما ينام يتصفح يشوف شكو ماكو، ولعنه طاق له 3 ساعات 4 ما يدري بالوضعية شنو، جاك الدوام وتوصل نعسان.

0: يضل على الباب.
1: تمثل مهارة الاستماع المركز المتكلم دون قطع حديث أو التفكير المسبق في الرد أداة قوية لبناء العلاقات الناجحة. التسرع بالإجابة يصنع الفهم الخاطئ وأيضا يضعف التواصل، في حين أن الإصغاء الصادق يمنحك الاحترام ويساعدك أيضا على تقديم آراء ناضجة ومفيدة. واحد يعني شوية ينتظر يفتهم شنو الوضعية، مو قبل يعني يردد، خلي نفتهم السالفة وبعدين واحد يسمع وممكن يسولف ويرد يعني بشكل جيد.

الجمال عشنا الليل. يعتبر تقليل كمية الملح المضافة إلى الوجبات اليومية خيارا صحيا هاما للتقليل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم. الإفراط في الموالح يصنع احتباس السوائل ويجهد الكلى، بينما استبدال الملح بالعشاب مثل الليمون وغيرها يعطي طعما لذيذا ويحمي صحة القلب والأوعية. قللوا الأملاح للصحة العامة.

0: مستمعينا الكرام، مستمعي راديو تايمز سكوير، لازلنا في تقديم فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، ومعكم مصطفى نزار. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن ترند الثمانينيات والألوان والألبسة القديمة. تفاصيل رح نستمع لها بصوت شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: ترند الثمانينيات والنوستالجيا الملونة، البحث عن البساطة في عالم التكنولوجيا. يجتاح المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة موجة واسعة ومتصاعدة من ترندات النوستالجيا أو الحنين الملون للماضي، لا سيما ذلك النمط الجمالي البصري الذي يعيد تقديم حقبة الثمانينيات والتسعينيات بكل تفاصيلها الملونة وأغانيها الدافئة وملابسها الجريئة وأشرطة الكاسيت والفيديو القديمة. هذا الرجوع البصري لم يقتصر على كبار السن ممن عاشوا تلك الحقبة الذهبية وتفاصيلها اليومية بالفعل، بل امتد بشدة وشغف اللافت إلى جيل الشباب واليافعين الذين لم يعيشوا تلك الفترة الزمنية إطلاقاً، لكنهم يجدون فيها سحراً خاصاً وجاذبية استثنائية تخلو الألباب وتلفت الأنظار في كل مكان. إن ظاهرة الشغف المتزايد بعالم الثمانينيات الملون عبر منصات التواصل مثل إنستغرام وتيك توك تطرح تحليلاً اجتماعياً ونفسياً عميقاً حول واقعنا الرقمي والاجتماعي الراهن. ففي ظل التسارع التقني الرهيب وهيمنة الخوارزميات الشديدة والتطبيقات الحديثة المجهدة وضغوط الحياة المعاصرة المتواصلة، يهرب الإنسان المعاصر نائياً بنفسه نحو صور الماضي التي يبدو فيها العالم أكثر بساطة وأقل تعقيداً وأكثر دفئاً في علاقاته الإنسانية والاجتماعية المباشرة. تلك الحقبة الملونة تجسد في الوجدان الجمعي والذاكرة البصرية رمزاً حياً للهدوء والتواصل البشر الصادق والجماليات التلقائية البعيدة عن التكلف والتصنع والتجميل الرقمي الاصطناعي المفرط.

ومع ذلك يبرز السؤال النفسي والاجتماعي الجامع، هل هذا الحنين الرقمي المتزايد لزمن الثمانينيات هو تقدير واعي لجماليات التراث والفن البصري الأصيل، أم أنه مؤشر على حالة اغتراب ونكوص نفسي يهرب فيه الشباب من تعقيدات الحاضر ومخاوف المستقبل المبهم؟ وكيف يمكن للمحتوى الإبداعي والثقافي المحلي أن يستثمر هذا الشغف الكبير بالماضي الملون لإعادة تقديم الهوية المحلية والتاريخ الاجتماعي للشارع البصري بطرق حديثة تجمع بين أصالة الذاكرة وحداثة الأدوات الرقمية؟

إذن مستمعينا الكرام، يعني تقريبا كثير من المستخدمين نقول التواصل الاجتماعي عملوا هذا الترند، ترند الثمانينيات والألوان والألبسة، والناس رجعت لهذا الزمن في الحنين للماضي، والماضي جيد أليم عندنا احنا، وبيضيم وضرايم، وناس يعني كانت تعبانة، ووضعية حروب، يعني واحد وين وين هاي الفترات اللي هي ممكن تكون كانت صعبة جدا على العوائل، يعني حتى في سبيل بس تحصل لقمة العيش. يعني فهناك يعني أيضا تحليل نفسي إنه هو الهروب إلى الأمان، لأنه البعض يعني الملاذ الآمن من التعقيد الرقمي اللي نعيشه اليوم في عصر التدفق اللانهائي للمعلومات والسرعة الفائقة والذكاء الاصطناعي. فالعودة لثقافة مثلا الثمانينيات راح تنطي شعور بالبساطة، هي هاي الفكرة من عندها، يعني حيث كانت التكنولوجيا يعني ملموسة، تنمسك بالإيد، يعني تمسك الكاسيت مثلا، تمسك شريط الفيديو هذا الكبير، وأكون يعني الأصغر من عنده يكون حسب الجهاز التشغيل الفيديو الـ VHS كان سابقا. يعني أيضا أجهزة الألعاب البسيطة والأتاري كيف كان، يعني بطريقة معينة وبألوان ممكن يكون جدا متواضعة، تجسيم ماكو، يعني فد طقوس خاصة تخلق أو تخلق قيمة للشيء، يعني أشياء تنمسك، يعني كاميرا ممكن القديمة، هذه الكاميرا موجودة ممكن تشوفها، يعني الكاميرا صارت بالتليفون، يعني والكاسيت خلص راح، صار يعني يوتيوب مثلا أو أشرطة فيديو صارت بالتواصل الاجتماعي موجودة أو بالتلفزيون أو غيرها. يعني هاي الأمور هي كانت ملموسة، صارت ما تنمسك، يعني صارت غير ملموسة، يعني فبالتالي أيضا يعني الظاهر أو هذه الظاهرة ما تأثر فقط بمن عاشوا تلك الحقبة، بل حتى على جيل الشباب الصغار، يعني اللي ما عاصروا هاي الفترة، يعني ما لحقوا على الكاسيت ولا التليفون الأرضي ولا هاي التفاصيل. يعني هذا الجيل يعني صار يعني يشعر أن العالم الحديث فقدها، وسط المثالية المزيفة للشبكات الاجتماعية اللي نستخدمها اليوم. يعني أيضا هناك تحليل اجتماعي ثقافي أيضا، ودورة السحر الثقافي، إنه دورة الأجيال، إنه حتى الدراسات الثقافية تقول إن الاتجاهات الموضة والفن تعود كل 20 إلى 30 عام، والسبب في ذلك لأنه صناع القرار اليوم هم المخرجون، المصممون، المنتجون، الكتاب، هم يعني أكثرهم كانوا أطفال أو شباب بالثمانينات، يعني فيعيدون إنتاج الشغف الذي يعني شكل وجدانهم وهم في ذروة عطائهم الإبداعي، فهم يعني كانوا صغار بتلك الفترة فيرجعون هاي الأشياء والأمور والموضة والألبسة وغيرها من التفاصيل. يعني فصار إنه هناك بحث عن الهوية البصرية، إنه الثمانينيات تميزت بجرأة صارخة في كل شيء، بإضاءات، بالألوان المتضاربة، كانت الألوان مختلفة، يعني الخطوط المستقبلية الهندسية مثل هذا التباين الحادي سهل تمييزه بصريا ويجذب العين فورا وسط زحام المحتوى البصري الحالي. يعني انت تشوفها تحيلها قبل، تقول يعني هاي هذا الكوستيم مبين، يعني مال قبل، يعني ماكو سوت هسه وتفاصيل جديدة وحديثة مختلفة، يعني مختلف هاي الموضوع مبين. فبالتالي ايضا هناك قوة البيع العاطفي، لأنه النوستالجيا ليست مجرد شعور، ممكن تكون أدوات تسويقية ذات فعالية عالية جدا، المشاعر مرتبطة بالذكريات القديمة تقلل من مقاومة المستهلك للشراء، وتخلق أيضا ارتباطا فوريا بالمنتج أو الفعالية الفنية أو البرامج. يعني حتى مثلا على مستوى مثلا بعض المحطات أو القنوات الإذاعية أو التلفزيونية صارت تميل إلى مثلا يعني الأغاني القديمة، لأنه يقول لك هذا يعني يرجعنا للماضي ويذكرنا بيعني أحبابنا وأصحابنا.
فبالتالي ممكن انه هو يسترجع الذاكره بهذا الموضوع يعني. ولو انا اعرف ايضا كثير من الاشخاص انه صاروا يرجعون مثلا للراديو، يشترون جهاز الراديو او جهاز المسجل، مسجل الكاسيت اللي تسمع به يعني الكاسيتات القديمه، في كثير من البيوت لا زالت تحتفظ بالكاسيتات القديمه يعني، او نسخ اصليه عندها يعني، صاروا البعض يبيعونها كانتيكه مثلا او غيرها من الامور يعني. فالناس البعض تلجأ لهذه التفاصيل يعني وغيرها. لا زالت عندنا حتى في بيوتنا كاسيتات الفيديو وكاسيتات المسجل، والناس صارت اليوم ايضا تشتري المسجل الجديد، اكو يعني صارت موجوده هو صاحبي بلوتوث وبرام وبهاي الاشياء الحديثه، لكن يحتوي ايضا على كاسيت يعني. يعني هذا التمرد على الكمال الرقمي والإنتاجات الحديثة الفائقة الدقة الـ 8K والـ 4K وهذه الأمور والربط الـ HD وما شابه يعني. فبالتالي أنه كان يعني قبل فيشة الهوائي هاي مات الأريا الموجودة يعني بالتلفزيونات القديمة، اليوم اختلف الموضوع صار يعني واي فاي القضية. فكنا ملحقين على هاي الحقبتين يعني، وأيضا أنه كانت يعني تشوف اليوم الصوت بشكل أنقى، والفنانون الموسيقيون يعني يعودون ل يعني ملمس الصورة القديمة ودفء الآلات التناظرية، لأن العيوب البسيطة بالصوت والصورة أيضا إنسانية وتمنح العمل روحا ودفئا.

مستمعين، هذه الظاهرة يعني تسلط الضوء على يعني حقيقة أساسية، أنه كل ما تحرك العالم بسرعة أكبر ونحو المستقبل والتكنولوجيا الفائقة، كل ما زادت الحاجة إلى مرساة عاطفية تربطنا بالماضي الملموس.

مستمعينا بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعداد وتقديم وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله باكر في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب.
1: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب
0: في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: ممكن.
1: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

في بعضك في حاجة مقصر، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة في عينيا.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: أمتع وأسعد الأوقات أتمناها لكل مستمعي راديو تايمز سكوير، وكل التحية الطيبة لكل اللي يسمع كل برامجنا المنوعة عبر الموجة 102.5 FM. بحلقة جديدة رجعنا لكم من جديد ببرنامج مزاج الناس من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير، وعلى مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج المبدع عمار مشتاق. نسولف عن النظافة، نظافة المكان أو المنطقة، مو بس شغلة عامل بلدية يكنس الشارع، ولا هي مسؤولية الحكومة وحدها. النظافة سلوك وثقافة تبدي من الإنسان نفسه. بنفس الوقت الحكومة إلها دور كلش مهم وأساسي بتوفير الخدمات والحاويات ورفع النفايات والمحافظة على نظافة الأماكن العامة. بس هنا رح يجي السؤال، إذا شفنا شارع مليان نفايات، منو المسؤول ومنو الملام؟ الحكومة لأن خدماتها مو كافية، لو المواطن لأن بعض التصرفات صارت كلش عادية مثل رمي النفايات بالشارع. يعني باختصار النظافة مسؤولية الحكومة لو وعي المواطن وثقافته. اليوم نريد نسمع آراءكم ونشوف وين تبدي مسؤولية المواطن ووين تنتهي مسؤولية الحكومة. تعالوا نسمع.

0: مرحبا.
1: مرحبا،
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله
0: دوم ان شاء الله. ام منو؟
1: مكرم.
0: اهلا وسهلا بيك. مرحبا.
2: مرحبا،
0: شلون الصحة؟
2: بخير والله.
0: طبعا الوالدة ما يعني لو ما انت منطيها الاشارة ولا هي ما نسمع رأيها. كرار مو؟
2: ايه كرار.
0: كرار، ايش قد عمرك؟
2: 18.
0: اهلا وسهلا بيك والعمر كله يا رب. احنا اليوم نريد نسولف ام كرار ونسمع وجهة نظرك. من المسؤول عن نظافة المنطقة، الشارع، الحكومة لو وعي المواطن وثقافته؟
1: المواطن بعد الحكومة شو لها غرض؟ والله ما لها غرض، يعني كل من ينظف باب اذا بحاويته تكرمو، اي يعني الحكومة شو لها غرض؟ تجي هي تكرمو يذبون الزبالة، احنا ننظف مثل نغسل نسوي، ما لها غرض الحكومة ترى.
0: هي متوفرة أساساً خدمات إيه؟ بالمنطقة؟
1: أي خوش، أي خوش خدمة، أي ذبون يعني تكرمون النفايل، يعني مثل يعني مو مثل قبل. أي يعني
0: زين، إذا المواطن ملتزم أنت جاي تقولين هو الموضوع والمسؤول عن نظافة المنطقة هو المواطن. إذا المواطن ملتزم بس الخدمات البلدية ضعيفة، نقدر يعني هم نرجع نقول بسبب المواطن ونحمل المسؤولية المواطن مع أنه هو خدمات البلدية ضعيفة جدا؟
1: والله هسه احنا نشوف منطقتنا قاعد يعني تجي يومية يشيلون الحاويات، نظفون، نغسلون، بعد شو يسوون؟ يعني ما بيهم قصور، شنو بيهم اهل البلدية؟ مخطية موظفين، حتى رواتبهم قليلة.
0: زين
1: والله يعني شباب تستحين حتى تقولي لي شيل الحاوية تكرمه، والله العظيم.
0: انت بأي منطقة؟
1: احنا بالجمعية.
0: شو شوفين الخدمات موجودة؟ دور

0: دور الحكومة تحسيها فعلا ما أخذ دورها بهذا الموضوع؟
1: أي نعم حتى أمان الحمد لله والشكر، مو مثل قبل الدنيا يعني زين الحمد لله والشكر.
0: زين إحنا نطب ونطلع ونشوف الشوارع بعيدا عن المنطقة مالتنا، بس إحنا جاي نمشي وللأسف لاحظنا فد حالة إنه واحد بالسيارة مالته وشمر مو بالشارع. زين هاي رمي النفايات بالشارع برأيك شنو سببه؟ قلة الوعي لو عدم وجود ثقافة ولا شنو الموضوع؟
1: يعني البش يعني أجينا إحنا بلي كرمين شرب البطل وذب يعني صغير هو غير أذبها ساكلين الشبس غير أحطه بعلاقة وأذبه يعني شي تقلي لحتى عين
0: زين مكرر لو توفرت مثلا الخدمات وأكو حاويات ودور الموظفي البلدية دور كلش مهم وأساسي بهذا الموضوع متواجدين زين في حال إذا المسؤول احنا قلنا انت ذكرتي المواطن هو مسؤول عن هذا الموضوع اذا فرضوا غرامات زين وعقوبات تشوفين هذا الوضع يساهم بتقليل انتشار النفايات بالشارع والمنطقة
1: بعد ما يخافوا اي ما يقدرون يذبون ولا
0: يعني احنا ماكو قانون رادع الوضعية
1: لا يعني الحكومة ما بيها يعني تقصير ما بيها قصور الله شاهدس أنا ما لي علاقة بيها يذبون الزبالة كرموين هاي بس يعني شعبي يا حشاش يمشي ويتفل يمشي ويذب ويمشي يعني شو تسوي
0: شوف احنا دائما من نشوف هاي الحالة شو نقول هذا لو نظيف ببيته كان ما سواها
1: ها ما يصير
0: زين دور الأهل بما أنه أنت أم البيت
1: ما تعلمين ابنك
0: زين دور الأهل بهذا الموضوع
1: اي ما يصير ما يصير هسه انا والله ايش قد الله شاهد نطلع مطعم هاي الطاوله كلها اكو فنوبات يقولوا لي شنو ما يصير عيب اقول لهم لا خطي ما يصير والله يعني بس بيتنا نظيفه ما يصير
0: نظافه المنطقه مرتبطه بثقافه المجتمع
2: شيء اكيد
1: اي شيء اكيد
0: بس احنا كرر خلينا نسمع رايك يلا انت لا تشمر الحكايه
2: طبعا شيء اكيد
0: العلاقه
2: اي شلون
0: يعني المجتمع المثقف المجتمع الواعي تشوف شعبه ما يتعاملون او ما يتبعون فت سلوكيات او تصرفات شوفها غلط
2: شيء اكيد غلط المفروض هم مواطن يلتزم ويا الحكومه مثلا يعني هم لازم كل احنا ثقافه واحده يعني مو بيت وبيت مثلا يعني مو مثلا بس فلان مثلا ينظف المفروض انا انظف وذاك ينظف وعلى العموم يعني ماكو اي نفايات بعد تبقى
0: قرار اكيد انت تطب وتطلع وتروح للحدائق العامه الحدائق العامه من يعني شنو رايك بيها الحكومه موفره خدمات زين موفره مثلا مكان نظيف صادفتك فت حاله معينه اذا صادفتك فت حاله معينه حاولت تتدخل ولا لا
2: والله ماكو شيء يعني مو يعني معين يعني مثلا مثل ما تقولين وادم محترمه بيها تجي وباي ماكل يعني تلقين وادم مو يعني تعبانه شيء اكيد
0: وين ما في حال اذا صادفتك انه شخص شمر نفايات زين ومكان عام نظيف عوائل تقعد هنا لك حق تتدخل ولا تقول ما لي علاقه
2: اذا المقابل مثلا المحترم شيء اكيد اتدخل بي مثلا اقول له انا صح بس لا لا مثلا اي مبين
0: واذا ما تتدخل
2: لا ما اتدخل
0: يا عيني شكرا لكم ورأيكم مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا يا ماما.
0: شلون الصحة؟
1: اهلا ومرحبا.
0: احنا شوي رح نبرد الشاي. ها ام منو؟
1: اهلا انا ام طيف.
0: ام طيف اهلا وسهلا بيك ام طيف. ام طيف نريد اليوم نسولف على نظافة المنطقة والشوارع. زين برأيك عملية تنظيف وتجميل المدينة والشوارع والحدائق العامة برأيك تقع على عاتق البلدية ولا الحكومة المحلية؟
1: هي تقع على عاتق الجميع يعني بدون تخصيص. أول مرة إحنا باعتبارنا يعني مسلمين يعني وأنه أهم شيء النظافة، يعني النظافة من الإيمان يعني من أحاديث، فلهذا يعني قبل كل شيء لابد أن يكون المواطن هو الأساس في عملية التنظيف.
0: البداية المواطن.
1: البداية المواطن. لماذا؟ لأنه قد تكون يعني الدولة في حالة يعني بعض الأحيان قد تكون هي متلكئة أو شارع وأمور أخرى، فالمواطن لابد أن يعني يكون ينطلق من بيته أولا من الشارع. فشوفي يعني بالدول الأوروبية راح يلتزم، شوفي يعني يروح يهتم بالنظافة وهاي. فإذا
0: ليش
1: لازم قانون يعني؟
0: يعني ما عندنا قانون رادع.
1: فلهذا شوفينا من إحنا سنسافر لإيران ونسافر غير الدولة نتقيد، شوفين دائما يتجينا واحد مثلا مسؤول على الزراعة أو مسؤول على النظافة أو شيء، يعني ليش هيجي؟ فإحنا لا، هنا ما عندنا هذا الموضوع، أو نعتبره جزء من التسلية. يعني بعض يشرب يذب يعني من السيارة أو من البيت أو أمور أخرى، فالمسؤولية هي على الجميع. وبعدين بالأساس أردنا الدولة لازم نشوف مواقع الخطأ وين، مواقع الثغرة وين، فلهذا يعني لازم إحنا يعني الدولة حاليا جاية يعني تسعى ونجيب ناس وتنظف، بس أشوف المواطن يعني حتى بباب بيته هو ينطلق من بيته من باب بيته من شارعه. أنا شكو بيها إذا أنظف شارعي، يعني أنتظر المسؤول البلدية مثلا يجي أو الشغلة المخصصة للنظافة، يعني ليش ما أهتم بيها؟ أهتم حتى المكان المخصص أهتم بيه. أنا واحدة من الناس يومية أطلع أعتبرها تسلية، أنزل من صندي أغسل الشارع أنظفه، لو جاري بعد أكثر من عندي، لو الكل يعني هيجي والأمور يعني تكون مجرى صحيح والأمور صحيحة، فإذن هي المسؤولية مشتركة. يعني
0: في حال إذا الحكومة فرضت غرامات وعقوبات على المواطن اللي يرمي النفايات بالشارع، تشوفين هذا الوضع أو هذا القانون راح يقلل أو يساهم بنظافة الشارع؟
1: شيء أكيد، من أمن العقاب ساء الأدب. يعني المفروض كل أكو غرامة حتى لو بسيطة، حتى لو شغلة بسيطة يعني أفرض عليها غرامة أو عاقبة، أو لابد يعني أكو غرامة حتى يتقيد المواطن. يعني
0: شو تقييمك لدور البلدية بالبصرة؟
1: يعني زينين جاي يشتغلون. يعني
0: في أي منطقة أنت قاعدة؟
1: معقل برو مستشفى المواني، يعني أشوفهم إحنا منطقتي أشوفهم يعني دائما ينظفون حتى بالليل حتى من الصبح يقعدون، وأنا هم يعني دائما أشجعهم أنطيهم ماي أساعدهم. فيعني هو موظف البلدية شنو يصير؟ يعني إذا هو ينظف يجي غيره الأوساخ يعني مكانها ما مخصص أو بالأرضية أو الحيوانات تجي تلعب بيها، فهي المفروض يعني المسؤولية مشتركة يعني للجميع. أي والله.
0: أم طيف برأيش نقدر نطالب أنه نطالب الحكومة المحلية بمنطقة نظيفة تكون مناسبة للمواطن البصري؟
1: يعني شنو يعني قصدي منطقة نظيفة تكون قدوة للجميع أو تكون أساس أو بدرة يعني تقتدي بها بقية المناطق؟
0: ممكن عافية
1: مناطق يجوز، يعني هذا هم يجوز صحيح، وخاصة المناطق الشعبية دائما يطلعون أنتم البصرة وتقولون البصرة حلوة، هي البصرة يعني جميلة ونظيفة والحكومة المحلية يعني ما مقصرة بيها، بس أكو مناطق لا والله جاي أشوفها يعني ما تستوعب النظافة، يعني جاي أشوف هاي الحاوية الكبيرة هي موجودة، فهو وين يخلي الأوساخ يعني يمها قريبة؟ هسا إحنا اليوم سوينا سياج مع الحديقة، هي منطقتي أباوع يعني الأوساخ عليها بالحديقة، ليش يعني شنو السبب؟ ليش يعني هذا الشيء؟ هل هي الحكومة؟ لا، الحكومة ما مسؤولة عليها ولا عامل البلدية مسؤول عليها، هذا المواطن القريب من البيت أو اللي هو جاي يرمي هاي الأشياء. فدائما ليش يعني هنا هو جاي لك هو المن يعني النظافة؟
0: هاي قلة وعي وثقافة المواطن،
1: قلة وعي وقلة دين، لأنه المتدين يعني يكون نظيف، والله يعني المتدين يكون نظيف انطلاقا من بيته إلى الشارع أو إلى المنطقة كاملها، يعني يعني هي بكل الحالات. يعني
0: أم طيف برأيك إحنا نحتاج خدمات تنظيف أكثر، يعني دور بلدية يكون دور أقوى زين، لو احنا نحتاج زيادة وعي للمجتمع،
1: حتى متابعة ست، حتى متابعة، يعني إذا هو ما حد يتابعهم، حتى عامل البلدية يجوز يقضي أوقات يعني ما ينظف أو شيء، أو يلتهي بأشياء ثانية. المفروض متابعة. أنا المنطقة اليوم خليت لها عمال نظافة، لازم أكو أكبر منهم يتابعهم، جاي ينظفون، جاي يسوون هاي الشغلات، جاي يقومون بهاي الأعمال. فالمتابعة ضرورية، يعني ضرورية، لأن حتى ما يروح تعب، يعني المحافظة مخلية ناس يعني للنظافة وللبلدية وهاي. هم أكو عمال وأكو مراقبين، المفروض كلها هي مشتركة.
0: سؤال أخير لحضرتك، في حال إذا صدف أنه أنت طالعة بحديقة عامة وشفتي أحد تصرف وسلوك مو حلو إساءة لنظافة الحديقة، هنا تتدخلين ولا تقولين ما لي علاقة؟ هاي ثقافتي
1: صايرة قدامي هواي شغلات، يعني أنا لا والله أتدخل، يعني ليش يعني هذه الأشياء لك ولمصلحتك أنت ليه تسوي هاي الأمور؟ بغير دولة تسوي هيجي، بغير منطقة إذا أكو عقوبة تسوي هيجي. فيعني هو حتى أنت توعينا هذا الشخص إنه لازم يتوعى، يعني ما يصير الأمور هيك. وأنا مدرسة يعني كنت، فحتى بالمدرسة يعني أوعي طالباتي، أنت بدير بالك هاي الكلينس يمك، خلي هاي مكان نظافة يومية من الصبح، أنا وياهم، أنا واقفة وياهم، يعني شو تصير العاملة؟ يعني العاملة ما تقدر تنظف المدرسة كلها، فيعني أصير لهم قدوة، يعني يلا أنا جاي أنظف، أنتم وياي، وهم يتونسون، يعني أنطيهم درجات مثل
0: والله. حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، الشاي برد، آسف على الإزعاج، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي.
0: ام منو؟
1: ام زينب.
0: ام زينب اهلا وسهلا. ام زينب، من المسؤول عن نظافه المنطقه والشارع؟ الحكومه ولا البلديه ولا المواطن؟
1: طبعا اكيد الحكومه والبلديه والمواطن هم مسؤول عن نظافه الشارع. يعني اذا كل مواطن يقوم بتنظيف، يعني يكون مسؤول عن نظافه مكانه، نظافه بيته، نظافه الشارع، نظافه الباب مالته، يعني فشيء اكيد يعني يبقى المكان نظيف. يعني احنا هم نساعد الحكومه، يعني مثلا هسه تجي البلديه تنظف، المواطن هم لازم يحافظ على نظافه المكان. يعني مو اي شيء بيده يشمره بالارض او من السياره او بالشارع او، فلازم يعني الكل يتعاون.
0: شنو السبب وراء انتشار النفايات بالشارع؟ احنا هواي جاي نلاحظ قطعه فارغه ما مبنيه، جاي يعني نشوف نفايات هواي، تلقين مثلا ركن ما بيه حاويه احد اركانه بمنطقه سكنيه، تشوفين هم يعني نفايات اللي تطلع من البيوت كلها مشموره بالاركان. زين، شنو سبب انتشار هاي النفايات اللي بالشارع وبالاركان وبمناطق سكنيه وبالقطع الفارغه المهجوره؟
1: لان هو اكو شيء اكيد هنا لازم اكو نظام من الحكومه، يعني لازم اكو يعني من البلديه او من الجهه المسؤوله لازم اكو فد يعني فد حاويات يخصصون للمواطن حتى يذب يهزب يعني هذه النفايات. اذا ماكو يعني ماكو فد حاويات، طبعا المواطن وين يرمي النفايات؟ يذبها بالقطعه الفارغه او بركن المدرسه. هسه انا معي يعني تدريسيه ادرس المدرسه، بركن المدرسه النفايات، بس شنو تجي البلديه هنا دورهم مسؤول، يعني مسؤولين يجي يرفع هاي النفايات يشيلها، بس المواطن هم اذا ماكو يعني مكان يذب بيها شيء اكيد راح يذب، صح لو مو صح؟
0: هل اذا ما توفرت الخدمات وتشوفين يعني دور موظفي البلديه ضعيف، هنا المواطن راح يتبع هذا السلوك الخاطئ؟
1: يعني هو لازم من البدايه هو يوفر له فد حاويات، فد مكان يذب بيه النفايات. اذا وفر له للمواطن هذه الحاويات وهذا يعني الشيء اللي يدعم به المواطن، شيء اكيد المواطن اذا يعني ما اتبع الاساليب ما اتبع النظام يصير هو المقصر، صح لو مو صح؟
0: اي نعتبر في حال اذا البلديه قصرت بالخدمات معناها انه شنو؟ انه يعني هذا تبرير على سلوك المواطن.
1: صح، يعني تصير فد هي اصلا علاقه بين المواطن وبين البلديه، لازم يكون في التعاون. يعني
0: زين، اذا اريد انطيك خيارين وتختاري لي واحد من عندهم، زين، انه احنا المفروض على مود نحافظ على هذا الوضع ونظافه البيئه والمنطقه والشوارع والحدائق العامه، برايك اجي اقول لك نزيد عمال النظافه، زين، ونزيد جهودهم على تنظيف هاي الشوارع، لو نفرض غرامات على المخالفين يا هي الاضبط؟
1: لا ما نفرض غرامات، يعني شلون يعني نشيل قصدك نزيد عمال النظافه؟ اي لان المواطن الشارع العراقي ما يتحمل غرامات، يعني انا اشوفه فلازم يعني نزيد عمال النظافة، والمواطن نفس الوقت يكون مسؤول عن نظافة مكانه، كل مواطن يكون مسؤول عن نظافة مكانه ومسؤول عن الشارع ومسؤول عن المدرسة. يعني هسه مثلا أي مواطن من يمشي بالشارع مو هاي الكلينسة مو يرميها بالأرض، اكو فد مكان مخصص كل مواطن يعلمون اولادهم مثلا من يطلعون بالشارع بالسياره بالهاي لا يرمي النفايات من الجامه مالت السياره، تخلي لها الام فد اكياس نايلون بالسياره يجمعون النفايات مالتهم، من ترجع للبيت تقدر حاويه بطريقها بالشارع تقدر ترمي هاي النفايات. بس انا مال يعني نفرض غرامات على المواطن، يعني الشارع العراقي ما متحمل غرامات نفرضها عليه.
0: أم زينب، ليش من جاي طلعون برا العراق بغير دول لا تشوفين انه هم متبعين قوانينهم؟
1: صحيح.
0: زين،
1: يعني الشارع العراقي ما بيه قانون قوي صراحة، يعني ما بيه فد قانون قوي او يعني فد متابعه قويه، فالمواطن العراقي ما اخذ راحته بالشارع صراحه. يعني اي، فانا من اجيش ما يعني يعني ما أريد نفرض غرامة عليه، المواطن يعني جزء جزء شخص إمكانيته ضعيفة يعني يقدر يدفع يمشي ويسدد غرامات، جزء ما عنده إمكانية. صح لو مو صح
0: مضطر انه يعني ما مضطر انه هو يرمي النفايات بالشارع
1: ويضبط نفسه يضبط نفسه.
0: سؤال اخير لحضرتك، النظافه تبدي من البيت ولا من الشارع؟
1: تبدي من البيت.
0: اي تربية. يعني الاسره لها دور.
1: الاسره لها دور لان هاي من تبدي تربي الطفل يعني يبدي يتنظم، يعرف وين يذب النفايات مالته، من يروح للمدرسه، من يمشي بالشارع، من هاي. يعني انا ما عندي بنيه من تطلع يعني هي تاخذ سيستم نظام.
0: اي حبيبه قلبي شكرا لك ورأيك، مع السلامه.

0: رجعنا لكم أحبتي مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل القصير وعلى الموجة 102.5 FM. خلينا نسمع رأي الأخ. مرحبا.
1: مرحبا.
0: شلون الصحة؟
1: تمام
0: تمام دوم إن شاء الله. إحنا اليوم نريد نسولف على نظافة المنطقة والشارع، من المسؤول عليها؟ الحكومة المحلية ولا دور البلدية ولا وعي المواطن وثقافته؟ ونتعرف على حضرتك.
1: بصي،
0: أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بيك. والله سؤالك كل اللي ذكرتيه مسؤول طبعا، أكيد هي مسؤولية مشتركة يعني بين البلدية، بين المواطن ووعيه وثقافته، بين الدولة وخططها للبنى التحتية. أكيد هي لازم بنى تحتية، هي مو بس جمع كرمين ربش وخليه بالبين وخلص تجي السيارة تاخذه. أكو استراتيجية الحكومة تمشي عليها، وأكو توعية للمواطن وتخليه تشعر بالمسؤولية تجاه بلده ونظافته، نظافة مدينته على الأقل. تصير بيها تقريبا خسر بيها مخالفات.
0: من نشوف هنا مخالفات وعقوبات وغرامات؟
1: أكيد 100% غرامات. يعني احنا نقول عقوبات يعني غرامات، ليش؟ لأنه الأغلب الناس يعني نقول من أمن العقاب أساء الأدب، فلازم أكو مخالفات. يعني بس شنو؟ يعني مثل ما أنت الدولة شلون هسه مثلا نظام الشارع، مثل ما أنت تجي تريد تغرم السائق إذا ما لابس حزام، إذا ما يمشي سرعة، إذا ما أنت لازم هم الدولة توفر له شارع صح، وتوفر له طرق وجسور، توفر له ترافيك يعني الأضواء، يعني قصدي مشترك. بنفس الشيء على النظافة، ينطبق على النظافة. يعني أن أنت مثل ما تريد تعاقب الشخص مثلا، أنت هم لازم كدولة تاخذ دورك بالشارع كنظافة كبنى تحتية، يعني حتى تمشي البلد صح. بس هذا كأساس أنا جاي أحكي لك، يعني كدول العفو كدول يعني متطورة وعدها أساسات البناء وبناء الدولة وتخطيط المدن، وهاي إحنا بالنسبة لنا يعني بعدنا ما وصلنا هيك مرحلة للأسف.
0: يعني ما نحتاج هسه هنا إلى وعي مجتمعي؟
1: لا وعي ضروري ضروري، بس هو الوعي قلت لك ما يفيد. بس الوعي ما يفيد، لأنه ما تقدرون تقولين يعني كل المجتمع راح يصير واعي. يعني يجوز واحد واعي أو مثلا واحد ينظف أو ما يحب يذب شغلة بالشارع وهاي، ويجيك 10 يسوي هذا الشيء، فماكو فايدة. هو شغلة الدولة وشغلة الوعي. يعني ما يجي يعني أنا أقل للذب، لا، هو الوعي يبدي من أساس مدرسة أجيال
0: البيت والأسرة. البيت والأسرة لهم دور بهذا الموضوع
1: 100%. وأكيد أكيد أكو ناس مثلا تربية هم تأثر عليهم بدل الوعي، يعني متربي على النظافة، متربي ينظف نفسه، يطلع هندامة نظيف، ما يأذي الناس بصورة يعني يشمر أو يشمر وساخة.
0: هذا سلوك يا قصي، سلوك الإنسان. أنا اليوم تربيت على سلوك ومبادئ معينة، مو تعتبرها سلوك هذا التصرف؟
1: ما يخالف سلوك أنا هسه مثلا، بس أنا وين دور الدولة إذا مثلا كعقوبة؟ لازم تعاقب الدولة. يعني قصدي إذا مثلا شخص ما يعني ما تأثر بتربية أهله، ما تأثر بالقوانين، لازم أكو دولة يعني تكون دور إلها يعني تعاقب، فحتى تصير المسؤولية مشتركة. نقول المسؤولية مشتركة حتى على الأقل يعني تبين يعني الناس مثلا بالشارع. هسه مثلا أنا أروح على الكورنيش، ناس ما عندها يعني ما أعرف يعني ذرة ذوق ماكو، يعني يسلس حب ويذب الجو بالشارع، إنه ما حد هم لحد يجي حاسبه، لحد يجي يقول له. أنت ذاك كشخص تجي تسأله يجوز، أو تقول له ليش وما شنو هذا، يجوز يقول لك شنو دخلك، مو شغلك.
0: من يصادفك هيش موضوع تحاول قدر الإمكان ما تتدخل؟
1: والله لا، أنا يصير مواضيع وأتدخل، بس أتدخل بطريقة نايس، حتى يعني ما أجي ألومه وأصير على أساس أنا، لأن يصير مشكلة أنا أجيب لنفسي مشكلة ما لها داعي. فأنا بابتسامة أقول له ما يصير هيك شيء، أنا أخجله، أحاول أخجله، بس ما يفيد هذا الحكي، ما يفيد. أي لا يعني بالنسبة لي وبالنسبة لأي واحد، يعني هذا الحكي إحنا العاطفة دائما، إحنا العاطفة نحكي بيها، يعني نريد نرتب أمورنا وبلدنا ودولتنا بالشارع، يعني بالسوالف والضحك. لا، دولة لها دور كلش كبير.
0: زين قصي، وين تبدي مسؤولية المواطن، وين تنتهي مسؤولية الحكومة المحلية؟
1: المحلية، الحكومة المحلية لو المواطن،
0: وين تبدي مسؤولية المواطن بهذا الموضوع، نظافة المنطقة والشارع والحدائق العامة، وين تنتهي مسؤولية الحكومة المحلية. لهنا أنا نقول لا، بعد الحكومة ما لها علاقة.
1: إيه يعني شوفي، هي قلت لك أنا يعني بالنسبة للمواطن، المواطن أكيد إذا عنده حرص ومسؤولية وهو متربي صح وعنده سلوك سوي كإنسان، ما يوسخ يعني مهما يكون، يقدر يعني هو بالبيت يخلي هاي البين مات الربش، سوري، تيجي سيارة تأخذه، يعني هاي من البيت. تيجي بالشارع أنه أكو أنت مثلا عندك هذا، خلصت هذا، مش مرة شوف لك مكان يعني عادي، مكانات ظل، مو يعني فد شغلة معضلة، تخليها بالمكان أوكي. هذا يعني كتربية، ما تقدر تسيطر على العالم بهاي الشغلة، كل واحد وإلى تربيته وسلوكه ووعيه، الطالع والمسافر والماشي، وهذا أيضا كله تأثر على المجتمع. تبقى الحكومة المحلية، الحكومة المحلية إحنا أعتقد يعني تقصير مو طبيعي، مو طبيعي. ليش؟ لأن قاصرين دورهم بس على أنه تكرمين السيارة تجي تلم الربش، بس هذا مو صحيح. لهم دور كل كبير، البلدية، تنظيم الشوارع،
0: يعني خدمات،
1: توعية المواطنين، حاويات، ما أعرف شو، هذا كله إحنا نعرفه، يعني ما حاجة نسولف بيها أنه أكو تقصير وأكو فساد بهواي أمور وهاي. بس إحنا نقول يعني دائما أقول أنا مشتركة، بس الأكثر يعني المسؤولية الأكثر على الدولة، هي تنظم حياة المواطن. يعني أنت كمواطن هسه أنا بدون قانون تصير غابة، بس أنت ليش نوجد القانون؟ وليش الدول الأوروبية والدول يعني المتطورة يعني عندهم قوانين ودستور ومؤسسات وهاي؟ خلاص المواطن أنت صحيح حريتك، عندك حرية وعندك حرية تعبير وهاي، بس إلها حدود. إحنا ما فاهمين الحرية صحيح.
0: يا عيني أنت، شكرا لك ولوقتك ورأيك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم.
0: اسم حضرتك؟
1: احمد.
0: اهلا وسهلا بك يا احمد. احمد، اذا شفت شخص جاي يرمي نفايات بالشارع، هنا انت تنصحه ولا تفضل انه انت ما تتدخل؟
1: والله حسب، يعني مرات احنا نتكلم ومرات لا، لان يعني اوقات من تتكلم ويا واحد يعني ردوده ممكن انه ما تعجبك، يعني مثلا سيقول لك انه شنو دخلك بهذا الموضوع حتى تتدخل انت به. فمرات نحكي بهذا الموضوع ومرات لا، فالاغلب يعني تتبع حسب طبيعه الشخص، حسب تربيه الشخص، عائلته واهله وبيته. اذا كان نظيف بالبيت فينعكس هذا على الشارع، ينعكس على المنطقه مالته. فبالدرجه الاولى هو الشخص من ذاته، يعني الشخص من ذاته اذا ما يحافظ على نظافه مدينته، يحافظ على نظافه بيته، فهذا بعدين ياثر على المجتمع.
0: يعني هسه انتشار النفايات بالشوارع وبالحدائق العامة، وهسه احنا جايين نشوف نطب ونطلع ونشوف بعيننا، هي المسؤول الأول والأخير المواطن نفسه؟
1: يعني الصراحة المواطن، أنا يعني بالنسبة لي المواطن، لأن يعني البلدية جاي يعني مثل ما أقول خاصة بالبصرة حاليا، أكو أعمار وأكو تطور وأكو بنية تحتية جاي تنبني. فشوفين الحدائق العامة اللي موجودة بالبصرة عندنا، يعني أكو معاناة من خلال البلدية جاي، يعني أكو معاناة جاي يواجهونها بسبب العوائل اللي تجي تقعد العوائل ما تشيل الأوساخ اللي بعد ما يأكلون مثلا ويقعدون، تبقى الأوساخ. ما نقول إحنا نعمم على كل الشعب، بس أكو عوائل هواي تجي تأكل وتخلي الأكل بمكانه وتقوم. فالدرجة الأولى بالنظافة هو المواطن نفسه.
0: زين، بس هنا المواطن يحتاج وعي، تثقيف، ولا إعادة تربية وتعليم؟
1: ممكن إعادة تربية، لأن هذا الموضوع اصلا يعني حكينا به ما فيه الكفايه، يعني سواء الصحافه او سواء التلفزيون او سواء اذاعه حكينا بهذا الموضوع بما فيه الكفايه. بس المشكله انه وعي الشعب ما جاي، يعني ما جاي ياخذ كفايته انه شخص واعي يفهم انه هذا الشيء جاي يسوي غلط. هو شيء بسيط، ممكن كلينسة، يعني اشمل كلينسة، هذا يشمل لفت شيء ثاني راح تتجمع الاوساخ، فبالتالي انه المدينه تاثر على المدينه بصوره عامه وجمال المدينه. واحنا بالبصره يعني المدينه كانت شكل، والان انت تشوفين الاعمار والتطور، يعني المفروض الشعب يثقف يتوعى اكثر بخصوص النظافه اللي موجوده.
0: في حال اذا الحكومه فرضت علينا عقوبات وغرامات، تشوف انه هذا الوضع يقلل او يساهم من انتشار النفايات ومن هذا التصرف والسلوك؟
1: طبعا يساهم درجه كبيره، لان الشعب احنا هم ما نقول نعمم على الشعب اذا ما شاف يعني ردة فعل من خلال الحكومة أو من خلال أنه أكو عقوبة بالموضوع، يلا يمشي. يعني شعب تقريبا نتعلم أنه لازم أكو عقوبة، مو بس شغلة النظافة، هو مجالات الحياة الموجودة لازم أكو عقوبة لهذا الشيء.
0: شنو تقييمك أنت لدور البلدية بالبصرة، عمال البلدية؟
1: يعني نقول جيد، ما يعني اكو سلبيات بالموضوع، مثلا اكو مناطق شعبيه يعني مو مثل المناطق هسه الراقيه اللي عندنا، هسه مثلا اللي عندنا المناطق اللي معروفه بالبصره ممكن النظافه بيها اكثر، يعني اكثر من النظافه اللي بداخل المدن او داخل يعني المناطق الشعبيه تقريبا.
0: هنا الفرق بسبب انه هذا المواطن هنا واعي وهذا المواطن مو واعي، مثلا لو فرق البلديه هنا أنا جاي تنظف وهنا ما تنظف.
1: احنا ما يعني ما اعرف شلون اوصل لك الفكره، ممكن الجانبين.
0: انت باي منطقه قاعد؟ منطقه شعبيه ولا
1: بشط العرب بالصالحيه؟
0: دور عمال البلديه جاي يشوف يطلعون ينظفون،
1: جاي يجون، بس يعني مثل هسه احنا كمنطقتنا جاي تجي تقريبا كل 3 ايام كل يومين هيك تجي هنا. فقلت لك اكو تفاوت بالموضوع بين مناطق ومناطق، وايضا المواطن هم له دور. يعني قلت لك كمناطق معروفة عندنا بالبصرة ممكن ناس بيها يعني محافظة على مدينتهم أو محافظة أنه ما يرمون الأوساخ بكل مكان موجود، فممكن هذا هم يساهم من الموضوع.
0: في حال إذا توفرت الحاويات وعمال البلدية جاي يطلعون وينظفون على أتم وجه، زين، بس للأسف ماكو منطقة نظيفة، هنا نرجع علي من القصور،
1: نرجع مرة ثانية نرجع المواطن.
0: في حال إذا ما تبقى
1: مغلق تفتر بين البلدية والحكومة والمواطن، بس قلت لك أنا بالدرجة الأولى هو المواطن.
0: في حال إذا ما توفرت الحاويات وعمال البلدية كل يعني نقول بالأسبوع مرتين يطلعون ينظفون المنطقة. هنا أنا أقدر أبرر للمواطن على تصرفه الخاطئ ورمي النفايات بالشارع والأركان والقطع المهجورة والما مبنية؟
1: لا طبعا لا طبعا لا ماكو تبرير. يعني أنا هسه كشخص نقول ما وفروا لي حاويات، أقدر أنا بالبيت أحطها بأكياس مال النفايات وأشوف المكان، كعدي سيارة مثلا أنا أشوف المكان حتى لو مسافة بعيدة أخليها شيء مرتب بأكياس مرتبة وأروح لهذا المكان، خلي أخسر لي 5 دقائق من وقتي أحسن من ما أنا يعني أذي مدينتي أو أتسبب بهاي الفوضى اللي تصير. يعني هي النفايات يعني مشكلة، يعني المدينة مهما كانت جميلة إذا كانت بيها نفايات وشعب ما مثقف راح تأثر بدرجة كبيرة على بصورة عامة على المدينة.
0: يعني أنت شكرا لك ورأيك، مع السلامة.

0: الله يساعدك.
1: اهلا وسهلا، حياكم الله.
0: شلون الصحه؟
1: يا اهلا وسهلا بكم.
0: ابو منو؟
1: ابو محمد.
0: ابو محمد اهلا وسهلا. ابو محمد، نريد نسمع رايك، لو كل واحد من عندنا اعتبر نظافه المنطقه اللي ساكن بها هي مسؤوليه شخصيه، برايك شنو راح يفرق او شنو الفرق الحقيقي في حال اذا اليوم حسيت بمسؤوليه منطقتي ولا ما عندي احساس بيه؟
1: الصراحه هو الموضوع ما نقدر نحكي بيه بطرف واحد او من جانب واحد. يعني انا مثلا اذا كان عندي شعور عالي جدا بالمسؤوليه، هل هذا شيء كافي؟ طبعا مو شيء كافي. اذا الدوله ما توفر لي وسائل، مثلا اماكن ادب بيها الزباله على سبيل المثال، او مثلا محارق خاصه للمهملات وغيرها، فلازم هاي الامور ابتداء الدوله توفرها. يجي دور المواطن تكميلي لهذه المساله حسب قناعتي الشخصيه، لانه ما اعتقد انه احنا حسب طبيعه الناس اللي موجوده، انا لا اشوف ان مكان نظيف اجي مثلا يعني احاول اسوي هذا المكان نظيف. بس هي اذا ما متوفر عندي، انا ساي قطعه البيبسي دائما اضرب بها المثل، اذا انا عندي هاي ورده احافظ على نظافه منطقتي وما عندي مكان اذب بها القطيه، بالنتيجه لازم اضطر اذبها بمكان غير مناسب.
0: يعني انتشار النفايات بالشوارع والحدائق العامه النظيفه، يعني اقدر اقول المسؤوليه تقع على عاتق
1: الحكومه بتوفير المستلزمات الضروريه، بعدها يجي دور المواطن. يعني متى ما انا شفت عمال النظافه جاي يقومون بدورهم، مثلا سلات المهملات موجوده بكل مكان، حاويات نفايه، سيارات مال رفع مخلف قمامه وغيرها موجوده، ابتداء هذني لازم موجوده حتى انا اقدر اوفر دورها. قبل فتره صارت اكو اضراب، قبل يمكن سنه او اكثر صار اكو اضراب مال عمال النظافه اللي موجودين هنا بالبصره. انا هم قلت انه احنا بالنسبه لنا المفروض كل واحد يقوم بدوره، يعني انا هاي المهملات مالتي انا اخذها، بس بالنتيجه تخلين هاي المهملات مالتك بالسياره وتفترين بها، تردين بس لقيت مكان مناسب ما تلقي مكان مناسب لله. انا دوري اودي هاي المهملات المكان المخصص اللي مخصصته الدوله، ووراها الدوله هي اللي تاخذ المسائل على عاتق.
0: في حال اذا ما توفرت هذا
1: المسير،
0: هنا انا اقدر اقول هذا تبرير، اقدر ابرر للمواطن على سلوكه الخاطئ؟
1: لا مو تبرير، احنا شنو قلنا؟ قلنا اكو فشي ابتدائي، يعني كل شيء له اساس ووراه احنا نقدر نبني عليه. انا ما اقدر ابني لي بيت على ارض رخوه، فالارض الصلبه توفرها الدوله بامكانياتها وراها يبدي دور المواطن.
0: وين تبدي مسؤوليه المواطن وين تنتهي مسؤوليه الحكومه؟
1: مسؤوليه المواطن تقع بعد توفير المستلزمات، بعد توفير مستلزمات من قبل الحكومه وراها تقع مسؤوليه المواطن.
0: هنا راح تبدي بعد توفيرها
1: طبعا
0: وتنتهي مسؤوليتها.
1: يعني انا الناس اللي تسافر برا بكل مكان، التصرفات الشخصيه مالت هذول الاشخاص راح تختلف. ليش تختلف؟ لانه موجود المتطلبات الاساسيه، يعني موجوده شوارع نظيفه، موجوده سلات مهملات، موجوده ناس تراقب هاي الاماكن. من اجي انا احاول اعكس هاي التجربه على المنطقه اللي انا عايش بيها، اذا ما توفر لي ذني الوسائل ما اقدر احافظ عليها.
0: شنو تقييمك لعمال البلديه بالبصره؟
1: والله هي يعني صراحه خاف واحد يحكي، هي احنا بالنسبه لنا الموظف العراقي بصوره عامه بغض النظر عن بلديه او غير بلديه، فهو الموظف العراقي ما يقوم بدوره بشكل مثالي. يعني ساعات عمل قليله، اضافه الى انه عمال بلديه هم تقع عليهم مسؤوليه كبيره. احنا بطبيعتنا كمجتمع ننظر للعمال البلدية نظرة دون المستوى، فلهذا السبب هسه حاليا اكو محاولات لضارهم بشكل جيد انه مهندسين نظافة وغيره، بس هذا لازم يعني نحتاج فترة كلش طويلة حتى نوصل هاي الثقافة. يعني هسه يعني اذا سوين استطلاع وشوفين هسه قبل فترة صار تعيين مال شباب بالرياضة، حولوا جزء من عندهم على البلديات، ايش قد من عندهم تركوا وظائفهم، تركوا رفضوا يشتغلون، بس قالوا لهم لانه انتم راح تفترون بالشوارع تنظفون
0: نسبه كل امس الحاجه الى فرص العمل.
1: نعم، فثقافه ما موجوده طبعا مو بس العراق، انا يعني العراق والعرب بصوره عامه.
0: زين ابو محمد، وين من وجهه نظرك انت هنا اذا اريد انطيك فد خياري، انت اختار لي واحد من عندهم، انا ازيد من عمال التنظيف وأنطف الدور أكبر ومسؤولية أكبر لعمال النظافة بالبلدية، ولا هنا أنا ممكن أفرض غرامات على المخالفين؟
1: لازم الموضوعين بنفس يعني بالتوازي. يعني ابتداء إذا قدرنا نوفر عمال بلدية بأعداد كافية وبحرص على العمل مالتهم. يعني الحل الأفضل طبعا هو يعني خصصة هذا القطاع صراحة، يعني حسب وجهة نظري. إذا نبقى على القطاع الحكومي، القطاع الحكومي يعني ما يقدر يقوم بدوره بشكل جيد، خاصة بشكل خالي من الفساد بشكل صحيح. نجيب شركات مختصة بشكل يعني مفاضلة على أساس العمل مالتهم، والمرحلة الوراها من إذا قدرنا نوفر هاي الأشخاص، التقصير المواطن يبين كلش واضح. مكان نظيف إذا دبي ورقة يبين، بس إذا المكان تعبان ما نقدر نوفر.
0: سؤال أخير لحضرتك، نظافة المنطقة مرتبطة بثقافة المجتمع ومستوى وعيه ولا لا؟
1: مرتبطة، لأن الارتباط طبعا بشكل غير مباشر. الارتباط يجي أنه الأماكن الناس اللي على مستوى وعي أعلى يسكنون بأماكن أرقى نسبيا. بالنتيجة هاي الأماكن ليش صارت أرقى؟ لأنه تتوفر الحد الأدنى من الخدمات اللي بيها، فترتبط بشكل غير مباشر.
0: شكرا لك، يعني شكرا لوقتك، مع السلامة.

0: بالنهاية يمكن نظافة المنطقة ما تتحقق إذا حملنا المسؤولية لطرف واحد بس، لأن الحكومة عليها أنه لازم توفر خدمات، تتابع وتحاسب وتعاقب وتفرض غرامات وعقوبات، والمواطن بالمقابل عليه أنه يحافظ على المكان النظيف. فالمدينة النظيفة مو بس شوارعها مرتبة، وإنما تعكس سلوك أهلها واهتمامهم بالمكان اللي يعيشون به. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك عايز احس

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

مفتاحه دور ملك ايديك ومساه وصباحه بيسألنا ليه قلبي ومفتاحه.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه.

اللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي يا اللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك

الموت وحيدا، الوجه القاسي للعزلة الحديثة. ثلاثة أيام مرت من دون أن يسمع أحد عن فينسنت باستوري في شقته في برونكس. كان الممثل الأمريكي الذي عرفه الملايين باسم بيج بوسي في مسلسل آل سوبرانو قد مات وحيدا. لم يكن باستوري رجلا مجهولا اختفى في مدينة لا تعرفه، كان وجها مألوفا لملايين المشاهدين وممثلا ارتبط اسمه بواحد من أشهر المسلسلات التلفزيونية في العالم. ومع ذلك لم يكتشف موته إلا بعدما بدأ جيرانه يتساءلون عن غيابه. كان الرجل الذي عرفه الملايين رحل من دون أن يكون إلى جواره أحد. ربما تبدو قصة باستوري استثناء مؤلما، لكنها في الحقيقة تفتح الباب على واقع أوسع وأكثر قسوة. أناس يعيشون ويموتون وحدهم ولا يكتشف غيابهم إلا بعدما يصبح الصمت طويلا إلى درجة لا يمكن تجاهلها. مارلين مونرو التي كانت صورتها تملأ الشاشات والمجلات انتهت حياتها في منزلها وسط علاقات مضطربة وشعور عميق بالعزلة، لتظل وفاتها واحدة من أكثر النهايات وحدة وإثارة للأسئلة في تاريخ هوليوود. وفي فندق بنيويورك عاش نيكولا تسلا سنواته الأخيرة بعيداً على نحو متزايد عن العالم الذي احتفى بعبقريته قبل أن يعثر عليه ميتاً بمفرده. أما فينسنت فان كوخ فكانت عزلته أكثر تعقيداً، فقد ارتبطت حياته بصعوبات نفسية واجتماعية وعلاقات مضطربة، لكن اختزال قصته في صورة الفنان المجنون الوحيد يظلم حياة كاملة أكثر تعقيداً من تلك الصورة الشائعة. وهناك ويليام هولدن أحد نجوم هوليوود الكبار الذي أمضى سنواته الأخيرة بعيداً من وهج الشهرة، ولم تكتشف وفاته إلا بعد فترة. وبيني هيل أحد أشهر الكوميديين البريطانيين اختار في سنواته الأخيرة حياة شديدة الخصوصية بعيداً من الأضواء قبل أن يعثر عليه متوفاً في منزله. ثم هناك دييغو مارادونا الذي تبدو قصته مختلفة للوهلة الأولى، فقد كان في أيامه الأخيرة محاطاً بالأطباء والمساعدين والأشخاص من حوله، ومع ذلك تظل وفاته تطرح سؤالاً أكثر تعقيداً. هل يكفي أن يكون الناس حولنا حتى لا نكون وحيدين؟ هذه القصص لا يجمعها بالضرورة نوع واحد من الوحدة، ولا يمكن وضع أصحابها جميعاً في خانة واحدة. فهناك من عاش عزلة اجتماعية، ومن عانى اضطرابات في علاقاته، ومن ابتعد بنفسه عن الحياة العامة، ومن ظل محاطاً بالناس لكنه افتقد ربما ذلك الشخص الذي يلاحظ غيابه حقاً. لكن القاسم المشترك بينهما يكشف عن مفارقة لافتة. قد تكون الحياة شديدة الامتلاء من الخارج فيما يظل فيها مكان فارغ لا يراه أحد.

لا يعني الموت وحيدا بالضرورة أن صاحبه كان يعيش وحيدا، فالوحدة أكثر تعقيدا من مجرد عدد الأشخاص الموجودين حولنا. هناك من يعيش بمفرده ويشعر بالرضا والاختيار، وهناك من يعيش بلا أسرة أو شبكة اجتماعية قريبة، وهناك من لديه أبناء وشريك وأقارب لكنه يعيش بعيدا منهم عاطفيا، فلا يجد بينهم من يستطيع أن يتحدث إليه حقا أو أن يلاحظ تغيرا صغيرا في صمته وغيابه. وقد يكون الإنسان محاطا طوال اليوم بزملاء وأصدقاء ومعارف، لكنه لا يملك علاقة واحدة يشعر داخلها بأنه مفهوم أو محبوب أو ضروري. في المقابل، ليست كل عزلة مأساوية. بعض الناس يختارون الابتعاد عن الحياة الاجتماعية ويجدون في العزلة مساحة للهدوء والخصوصية والعمل والتأمل، لكن هناك عزلة أخرى لا يختارها الإنسان، تفرضها الشيخوخة أو المرض أو فقدان شريك الحياة أو الانفصال عن الأسرة أو الهجرة أو تغير الظروف التي كانت تمنحه شبكة من العلاقات. وقد يكون الشخص مشهوراً إلى حد أن صورته لا تغيب عن العالم، بينما تظل حياته الخاصة خالية من العلاقات الإنسانية المستقرة. لهذا فالسؤال ليس فقط هل يعيش الإنسان وحده، بل هل هناك شخص سيلاحظ غيابه؟ قد يموت شخص يعيش بمفرده ويكتشف موته بعد ساعات لأن هناك من يتصل به كل صباح، وقد يموت آخر داخل منزل مزدحم ولا ينتبه أحد إلى غيابه إلا بعد أيام. فليس كل من مات وحيدا كان يعيش وحيدا، وليس كل من يعيش محاطا بالناس بعيدا من الوحدة.

قد تبدو الشهرة نقيض الوحدة تماماً، فالمشهور محاط بالمعجبين وتلاحقه الرسائل ويعرفه أناس لم يلتقوا بهم يوماً. لكن كثرة الوجوه لا تعني بالضرورة كثرة العلاقات الحقيقية، وربما تكون الشهرة في بعض الحالات سبباً في جعل العلاقة الإنسانية الطبيعية أكثر صعوبة. كيف يعرف الشخص المشهور أن من يقترب منه يريد صداقته هو لا صورته أو نفوذه أو ما يمكن أن تمنحه شهرته؟ وهكذا قد يحصل الإنسان على جمهور واسع لكنه يخسر أو يعجز عن بناء دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يعرفونه بعيداً من الأضواء. يمكن للمشهور أن يتلقى آلاف الرسائل في يوم واحد، ومع ذلك لا يجد شخصاً واحداً يتصل به كل مساء ليسأله ببساطة كيف حالك؟ حين يموت شخص وحيد يكون من السهل أن نبحث عن تفسير نفسي جاهز. ربما كان مكتئباً أو انعزل عن الآخرين أو لم يعد يرغب في التواصل، لكن العلم يتعامل بحذر أكبر مع هذه النقطة. فالعلاقة بين الوحدة والاكتئاب ليست طريقاً باتجاه واحد، إذ وجد تحليل أجرته مجلة الاضطرابات العاطفية أنه يمكن للوحدة وأعراض الاكتئاب أن يكونا عاملاً للتنبؤ بالآخر مع مرور الوقت، بما يشير إلى علاقة متبادلة أكثر من كون أحدهما سبباً بسيطاً للآخر.

وفي دراسة طويلة الأمد نشرتها مجلة إساءة معاملة المسنين وإهمالهم شملت آلاف الأشخاص الأكبر سناً، ظهرت العلاقة أيضاً في الاتجاهين مع دليل على أن الاكتئاب قد يكون أحياناً نقطة البداية التي تزيد لاحقاً من الشعور بالعزلة، وهذا قد يفسر كيف تبدأ الدائرة. يفقد الإنسان الدافع إلى التواصل، يقل خروجه من المنزل، تتراجع علاقاته تدريجاً، وربما تتفاقم مشكلة صحية أو نفسية أخرى، فيصبح العالم الاجتماعي أصغر فأصغر. لكن ذلك لا يعني أن كل شخص منعزل يعاني مرضاً نفسياً، ولا أن كل من يموت وحيداً كان مكتئباً. فالشيخوخة وفقدان الشريك والأمراض المزمنة وتقلص شبكة العلاقات وتغير ظروف الحياة كلها عوامل يمكن أن تزيد خطر الوحدة أيضاً. وتشير مراجعة منهجية للدراسات الطولية لدى كبار السن إلى أن فقدان الشريك وضيق الشبكة الاجتماعية وقلة النشاط الاجتماعي وتدهور الصحة والاكتئاب والمزاج المكتئب كلها ارتبطت بالوحدة بدرجات متفاوتة. لذلك فإن العثور على جثمان شخص بعد أيام لا يخبرنا وحده عن حالته النفسية قبل موته. ما نعرفه هو أنه كان بعيداً من الآخرين في لحظته الأخيرة. أما السبب وراء ذلك فقد يكون أكثر تعقيداً بكثير.

ربما لا يكون السؤال الأكثر إزعاجاً في قصص الموت وحيداً هو لماذا مات هذا الشخص بمفرده، بل كيف مر يوم أو يومان وربما أكثر من دون أن يلاحظ أحد غيابه. في مجتمعات تراجعت فيها أحياناً شبكات العائلة الممتدة ويعيش الناس بعيداً من أقاربهم وقد لا يعرف الجيران بعضهم إلا بالاسم، يمكن للإنسان أن يختفي من الحياة اليومية للآخرين من دون أن يتوقف شيء حوله، وتزداد هذه المسافة حين تصبح العلاقات افتراضية في جزء منها أو حين لا يعود العمل والحياة اليومية يتطلبان حضوراً منتظماً يجعل غياب الشخص ملحوظاً، لكن الوحدة ليست دائماً فشلاً اجتماعياً. وليست المشكلة في أن يعيش الإنسان وحده بقدر ما تكمن في أن يصبح غيابه غير ملحوظ، وتكتسب المسألة أهمية أكبر لأن الدراسات الواسعة تربط العزلة الاجتماعية والوحدة بارتفاع أخطار صحية والوفاة المبكرة. وإن كانت هذه الارتباطات لا تعني أن العزلة هي السبب المباشر في كل حالة، أن يموت الإنسان وحده لا يعني بالضرورة أنه عاش حياة تعيسة أو وحيدة. فبحسب مراجعة علمية منشورة في دورية علم الشيخوخة، هناك فرق بين العيش منفردا والعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، وهي حالات قد تتداخل لكنها ليست الشيء نفسه. لذلك قد يعيش شخص بمفرده ويكون راضيا عن حياته وعلاقاته، بينما يشعر آخر بالوحدة على الرغم من وجود أشخاص حوله.

قد يموت إنسان في منزله من دون أحد إلى جواره، لكنه لم يكن وحيداً طوال حياته، وقد يموت آخر محاطاً بعائلته، بينما كان يشعر منذ سنوات بأن لا أحد يفهمه. وربما لهذا السبب تبدو وفاة المشهور وحيداً أكثر صدمة لنا، فالشهرة تخلق وهماً بأن من يعرفه الملايين لا يمكن أن يكون وحيداً. نحن نرى صوره، نعرف أعماله، ونشعر أحياناً أننا نعرفه، لكن تلك علاقة من طرف واحد. الجمهور يعرف المشهور، بينما لا يعرف المشهور جمهوره. في النهاية ربما لا يكون السؤال الأهم كيف مات مارادونا أو تسلا أو بيني هيل، ولا حتى هل كانوا وحدهم في لحظاتهم الأخيرة. فحين يأتي الموت لا يعود يهم الشخص الذي رحل إن كان حوله أحد أم لم يكن، فالألم الذي كان يمكن أن يشعر به الإنسان في وحدته ينتهي معه. الموت نفسه لا يعرف الوحدة، ولا يعرف من جلس إلى جوار صاحبه في اللحظة الأخيرة، لكن ما يستحق أن نتوقف عنده هو ما جاء قبل تلك اللحظة، الأيام والسنوات التي يمكن أن يعيش فيها الإنسان وهو يبتعد تدريجاً عن الآخرين، حتى يصبح غيابه أمراً لا يثير سؤالاً. وربما لهذا لا تتعلق القضية بالمشاهير وحدهم، بل تتمثل في ذلك السؤال البسيط الذي يكشف أحياناً عن حجم علاقتنا بالآخرين: من سيلاحظ غيابنا؟ من سينتبه لأننا لم نفتح الباب، ولم نرد على الهاتف، ولم نظهر في المكان الذي اعتدنا أن نكون فيه؟ قد لا يحتاج الإنسان إلى جمهور، ولا إلى عشرات الأصدقاء، ولا حتى إلى حياة اجتماعية صاخبة، ربما يحتاج فقط إلى شخص واحد يعرفه بما يكفي ليلاحظ أن شيئاً ما ليس على ما يرام، ويسأل ببساطة: أين أنت؟

0: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: الهاتف المحمول، وحدة جديدة لقياس الطبقية. غالب الظن أن اختيار كارل ماركس كان سيقع على هاتف محمول فريدوم 251 الهندي ليحمله ومعه الملايين من أوساط الاشتراكيين الراديكاليين في العالم ونقابات وكيانات أصحاب الياقات الزرقاء، بحثاً عن نموذج ملكية شخصية متحرر من عبودية الإنسان للسلع، ونأياً بالعمال وشبهة استغلالهم بعيداً عن المحمول المعقد ذي الإمكانات بالغة الحداثة والمواصفات الأقرب إلى الخيال. موبايل ماركس بسعره الذي لا يتعدى 4 دولارات، الذي حقق فشلاً ذريعاً بدءاً بالتقنية مروراً بالتسويق وانتهاءاً بالتصنيع، أبعد ما يكون عن الموبايل الذي كان مقدراً لآدم سميث أن يحمله لو كان معنا. سيكون على الأرجح فالكون سوبرنوفا آيفون بينك دايموند بسعر 48 مليون دولار، أو حتى دايموند كريبتو سمارتفون بسعر أكثر من 1 مليون دولار لو كان يمر بضائقة مالية. ولما لا، وهو أبو الرأسمالية القائل إن الاستهلاك هو الغاية والهدف الوحيدان للإنتاج، وإن مصالح العمال والمنتجين لا ينبغي أن تؤخذ في الحسبان إلا إذا كانت ستفيد المستهلك القادر على شرائها. الهاتف المحمول أصبح الواجهة الأبرز والأسرع والأكثر قدرة على وضع حامليه أعلى الهرم الطبقي أو في درجاته الدنيا، أو تركه يتوه في دهاليز المنتصف محاولا الصعود إلى أعلى، تارة عبر الاقتراض أو الاستدانة أو اللجوء إلى سوق المستعمل، أو فاقدا القدرة على الارتقاء فيجد نفسه في زواج كاثوليكي غير قابل للانفصال مع آيفون ينتمي إلى الرعيل الأول مثل 4S وقت كان التباهي بسيري سيد الموقف الرقمي، أو سامسونج B710 حين أطلت الكاميرتان على العالم من برج عاجي للمرة الأولى.

طبقية الهاتف المحمول سهلت على مدمني التعبير الطبقي صعود السلم الاجتماعي ولو شكلياً، ومهدت الطريق أمام الغارقين في التصنيف الطبقي لتحديد طريقة التعامل وأسلوب التفاعل لإنجاز قياساتهم وإتمام ترتيباتهم من دون الحاجة إلى اللجوء للبحث عن موديل سيارة العميل أو محل سكن الزبون أو ماركة القميص الذي يرتديه العميل. الطبقة الاجتماعية ليست مفهوماً أو اختراعاً جديداً، بل وجدت الطبقات منذ وجد الإنسان. المصطلح نفسه شاع استخدامه في أوائل القرن 19 ليحل محل الرتبة أو الترتيب في وصف التجمعات البشرية بصورة هرمية، لكنه دخل المعجم الإنجليزي والفلسفة السياسية والاجتماعية في سبعينيات القرن 18 وأوائل القرن 19، وذلك ضمن التحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الثورة الصناعية. آثار الثورة الصناعية ومعها التغيرات السياسية الكبرى استمر توسعها وتمددها في المجتمعات الغربية التي بدأت ترى وتشعر بالهيكل الهرمي الآخذ في التشكل. وبدلاً من التقسيمات الطبقية في المجتمعات بحسب الفروق الإقطاعية، ظهرت التقسيمات بناءً على الجماعات الجديدة المتشكلة من الرأسماليين والصناعيين والتجاريين والطبقات العاملة في المصانع الجديدة. وتوسع منظومات الملكية الخاصة والأجور والتدرج فيها بحسب التعليم والمهارات والعلاقات وغيرها.

وعلى رغم المثالية النظرية التي تحيط بأي حديث عن الطبقية والطبقات، إذ يعد الحديث الصريح عنها تابو اجتماعيا، وابتعادا عن بديهيات الصوابية السياسية والإنسانية، فإن كل الطبقات تجري عمليات الفرز الطبقي بصورة أو بأخرى. عامل محطة الوقود الذي يدقق النظر في هاتف سائق السيارة ليعرف إن كان عليه أن يرتفع أو يهبط بسقف توقعاته الخاصة بالبقشيش، والشاب الذي يمعن في هاتف الفتاة التي تعجبه قبل أن يبذل مجهودا في التعرف إليها، خوفا من أن تكون ملابسها الراقية تمويها لطبقتها الاجتماعية المتدنية، ومسؤول الموارد البشرية الذي يطلب من المتقدم لشغل وظيفة أن يخرج هاتفه المحمول ليسجل عليه بعض المعلومات عن الشركة، بينما الهدف الحقيقي هو ملء خانة الطبقية الاجتماعية في ملف المتقدمين. ومسؤولة القبول في المدرسة الدولية التي تكاد تمد يدها في جيب الأب لتصنيف حجم الثروة وحقيبة الأم، فإن كان هاتفها أقدم أو أردع فهذا دليل على انعدام الندية وبرهان على تدني مكانة المرأة في بيت التلميذ المحتمل. والطبيب الذي ينظر إلى هاتف المريض أكثر من المريض نفسه ليتمكن من تحديد فئة المستشفى التي سيجري إجراء الجراحة فيها، ومن ثم معرفة أتعابه المتوقعة إن كانت اقتصادية أم استثمارية أم سياحية، وغيرها الملايين من عمليات الترصد والتتبع تعني أن الهواتف المحمولة أصبحت وسيلة قياس طبقية وأداة تصنيف اقتصادي واجتماعي تستخدم لشتى الأغراض.

وإذا كانت كثير من الحكومات تفرض ضرائب أعلى على السلع والمنتجات الفاخرة والفارهة، بينها الهواتف المحمولة الحديثة والمرتفعة الثمن، وهي صورة من صور التصنيف الطبقي والفرز الاجتماعي لكن الحميد، حيث الهدف يكون تحقيق دخل أو إيراد من المواطنين الأثرياء لمصلحة الفقراء أو بناء مشروعات الدولة، والحد من أوجه عدم المساواة والفروق الكبيرة في الثروات، فإن الأفراد أيضا يقومون بمهام شبيهة لكن لأغراض شخصية بحتة. ظاهرة الفرز الطبقي عبر تصنيف الهاتف المحمول تساهم في إحكام حلقة الطبقية المغلقة ودعم فكرة تقييم الإنسان بناء على ما يملك لا بناء على ما يقدم للمجتمع أو يفيد به نفسه والآخرين. وفي سياق الهاتف المحمول، فإن تقييم حامله يجري بناء على قيمة الهاتف السوقية وعدد الأشخاص القادرين على شرائه، وكلما انخفض عددهم ارتقى السلم الطبقي، ومن ثم جرى تصنيفه والتعامل معه باعتباره من علية القوم، والعكس صحيح. المتخصص في علم الاجتماع في المعهد الدولي لعدم المساواة في كلية لندن للاقتصاد مايك سافادج أعاد إحياء البحث العلمي في الطبقات الاجتماعية المعاصرة وما وجد عليها من عوامل إعادة هيكلتها بصورة جذرية في كتابه الطبقة الاجتماعية في القرن 21، أعاد ترتيب الطبقات وحددها بسبع طبقات رئيسية.

ابتعد سافاج عن المقاييس التقليدية مثل المهنة أو الدخل، واعتمد على ثلاثة أبعاد رئيسة، وهي رأس المال الاقتصادي متمثلا في الدخل والأصول، ورأس المال الاجتماعي أي مكانة الشخص وعدد الأفراد الذين يعرفهم ومكانتهم، ورأس المال الثقافي أي طبيعة هواياته واهتماماته. أما الطبقات السبع فهي النخبة، وهي الأكثر امتيازاً وتتمتع بأعلى مستويات رأس المال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتمتلك حصة غير متناسبة من الثروة. والطبقة الوسطى الراسخة، وهي ثاني أغنى طبقة، وتتمتع بارتفاع مستوى رؤوس أموالها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولديها شبكات اجتماعية قوية. ثم تأتي الطبقة المتوسطة التقنية، وهي مجموعة فريدة ومزدهرة، وتتمتع برأس مال اقتصادي مرتفع، لكن رأس مالها الاجتماعي والثقافي منخفضان، ويميل أعضاؤها عادة للعمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا. أما العمال الميسورون فهي طبقة شابة نشيطة، تتمتع بثروة متوسطة ورأس مال اجتماعي وثقافي مرتفع، وتحظى بتجارب استهلاكية وثقافية حديثة ومتنوعة. وتليها الطبقة العاملة التقليدية، وهي الفئة التي لا تحظى إلا بالقليل من رؤوس الأموال الثلاثة، لكنها غالبا تمتلك عقارات. ثم يليهم عمال الخدمات الناشئون، وهي طبقة شابة حضرية ذات رأس مال اقتصادي منخفض، لكن رأس مالها الاجتماعي والثقافي مرتفع. وفي المرتبة السابعة تأتي الطبقة الهشة، وهي الأكثر حرماناً وتحتل أدنى درجات السلم الاجتماعي، وتفتقر إلى الأمن المالي أو الاستقرار في العمل، إضافة إلى انخفاض الدخل وانعدام رأس مال اجتماعي وثقافي تقريباً. هذه الطبقات تحمل هواتفها المحمولة معها أينما ذهبت، وأينما ذهبت يجرى تقييمها بناء على موديل وثمن وتقنيات وحداثة ما تحمله، بدءا بالسماح لأحدهم بدخول منتجع أو شاطئ أو مطعم مخصص للفئات التي تسكن قمة الهرم أو منعه، مرورا بضبط طريقة الكلام وكم الاحترام ومقدار الاهتمام الذي يحظى به العميل، انتهاءا بحب الاستطلاع الذي يهدف لمعرفة طبقة شخص ما لتحديد مصير العلاقة. يطرح الهاتف المحمول نفسه مقياسا سريعا ومعيارا نافذا للتقييم. يكفي أن متخصصين في البنك الدولي يتحدثون عن بيانات الهاتف المحمول لقياس معدلات الفقر، وذلك بناء على تحليل بيانات الهاتف المحمول، وهي عبارة عن بيانات وصفية دون ذكر أسماء أصحابها لضمان الخصوصية. يجرى جمعها من المكالمات والرسائل النصية القصيرة والبيانات، لكن دون معلومات حول محتوى الكلمات، فقط تسجيل عدد مرات إجراء واستقبال المكالمات والرسائل واستخدامات معلومات الهاتف. وبناء على هذه المعلومات والقياسات يجرى معرفة المستوى الاقتصادي لصاحب الهاتف، مع الإشارة إلى أنه يمكن لنماذج التعلم الآلي استخدام هذه الطريقة لتقدير مستوى الثروة أو الفقر لدى المشتركين في أنظمة الهواتف المحمولة المختلفة، ومعرفة طبقاتهم وقدراتهم.

الطريف أن متخصصي الأمم ومنظري الدول من علماء الدين وأساتذة علوم النفس والاجتماع والاقتصاد والفلسفة والمنطق كثيرا ما يروجون أفكارا ومبادئ تتعلق بالمساواة والرضا والقناعة والستر ونبذ الأمور المادية لمصلحة الروحانية باعتبارها بديلا للثراء والرفاهية، بل يذهب بعضهم إلى درجة شيطنة الميول الاستهلاكية، وفي الوقت نفسه تجدهم أنفسهم يحملون أغلى الهواتف المحمولة وأكثرها تقنية وإمكانات، وهو ما ينسف مبدأ الترشيد نسفا ويضرب مفهوم الرضا في مقتل وينهي أسطورة صدقيتهم للأبد. من جهة أخرى، بدأت تظهر في الأعوام الأخيرة صرعة في الاتجاه المعاكس، حيث أثرياء ومقتدرون وعلية قوم قادرون على اقتناء أغلى وأحدث وأكثر الهواتف المحمولة تعقيدا، لكنهم يختارون ما يعرف بالتقليدية أو التبسيطية أو فن الحياة على الحد الأدنى، ولو فيما يتعلق ببعض مظاهر الحياة. تجده يقود سيارة فارهة ويسكن في بيت فاخر ويجول العالم شرقا وغربا، لكن يرن جرس هاتفه المحمول رنة غريبة فيخرج جهازا أغرب من جيبه بلا كاميرات أو بصمة وجه أو مساعدي ذكاء اصطناعي يحدثونه ويدلونه على الطريق وينبهونه إلى تقصيره في صحته أو إفراطه في الأكل، فقط يتصل ويستقبل ويرسل رسائل نصية قصيرة.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

يمنعون ويمنعون الماعون. الآيتان الكريمتان فيهما مضامين أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. احنا عدنا من الأوليات في العقيدة الإسلامية، من الأوليات هي حمل المؤمن على الصحة في ظاهره وظاهر تصرفاته. يعني أنا الآن لما أشوف لي مسلم تقوم بلون من ألوان التصرفات، طبعا هاي التصرفات أحملها على الصحة.

ليش؟ لأنه مفروض به هذا مسلم، يعني رابط بيئة إسلامية وناشئ ضمن عقائد إسلامية، فلما يكون رابط ببيئة إسلامية وناشئ ضمن عقائد إسلامية أستبعد أن يصدر من عنده شيء منافي للإسلام، أستبعده. فلذلك أحمله على الصحة على اعتبار الشواهد أو القرائن تقول لي أن هذا في محيط إسلامي وهذا مسلم، والمسلم حمله على الصحة لا تحمله على غير الصحة، لأن إذا ما حملته على الصحة يكون إهانة ضد التكريم. المسلم مكرم فعلا محمول على الصحة، الإنسان مكرم فضلا عن المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم. زين، فكيف المسلم؟ المسلم المفروض به النقاء، المفروض به الوضوح، المفروض بأنه واقعي نظيف واضح، فأحمل كل أفعاله على الصحة. زين، هذا إذا تحول إلى مرائي ايش راح يصير؟ إذا تحول إلى مرائي، أولا قدم لي خامة غير إسلامية، يعني فطاني فد معدن مو معدن إسلامي. مفروض أن المعدن الإسلامي مثل ما قلنا به وضوح بنقاء، يعني واضح الإنسان ما عنده دغل، ما أكو عنده مراءة، فأنا واضح. على إذن إذا تقدم وهو مرائي معناه قدم لي فد نموذج غير إسلامي، هاي من ناحية خيب ظني. من ناحية ثانية، من ناحية أخرى خلاني أشيء الظن بالآخرين أيضا، يعني ما أصبح أحمل الآخرين عليما على الطهارة والوضوح. ولذلك ألفت نظرك، أكو كلمة للإمام العسكري سلام الله عليه، وقد تنسب للإمام الهادي وقد تنسب لغيره من الأئمة، الكلمة شنو هي؟ إذا رأيت الزمان وأهله أو أهله الغالب عليهم الخير فمن السوء أن تظن بالناس شرا، وإذا رأيت الغالب على الزمان وأهله الشر فمن البله أن تظن بالناس خيرا. شيء كأنه المحيط، إذا محيط بفضيلة بأخلاق بتربية طيبة، الناس عندها وضوح عندها صفاء عندها نظافة، فمثل هالحالة الإنسان ما يقدر يظن شر بالناس، يحملهم على الخير. وإذا لا والله المحيط أكو بي بالعكس دغل وبازدواجية بالشخصية وبيغول، هنا يصبح من البلاء أن تظن بالناس خيرا. كنت تقعد تفكر في الواقع، تقعد تفكر تفكير آخر غير الظاهر. يعني مع الأسف هذا هو المعنى اللي خلى بعض الناس يسجلون تجاربهم وهي تجارب أليمة. مثل إيش؟ مثلا تلقى لك شاعر يقول جميع الناس خداع إلى جانب خداعي، يعيثون مع الذئب ويبكون مع الراعي. أي فد تجربة قاسية، يعني هذا عنده فد كفر بالإنسانية، عنده سوء ظن بالناس. ليش؟ لأن هذا تعامل مع محيط مو واضح، مع محيط مرائي، مع محيط مملوء دجل. وبعكسه اللي يتعامل مع محيط نظيف وكريم لا يأخذ عنه صورة طيبة. طيب من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية أو للآيتين الكريمتين. أولا الذين هم يراءون. زين، الرياء أولا شنو هو؟ الرياء ترى غير النفاق، أكو فرق بين النفاق والرياء، سيمر علينا خلال البحث شنو هو الفرق. الرياء هو طلب الدنيا بالعبادة، إنسان يطلب الدنيا عن أي طريق؟ عن طريق العبادة، يعني يتخذ من العبادة شركا للوصول إلى الدنيا. والواقع هاي أخش، يعني أخش ما يمكن أن يصل إليه الإنسان، لأن هذا يتاجر

كان مرائي عند اللسان، نعم مرائي يعني يريد عن طريق ان يظهر الصلاح، يظهر ما ليس عنده من تلك الدرجة من الصلاح، عند نسبة صلاح لكن يريد يبدو بصورة اكثر من عزة. او مثلا متدين، تعبير القرطبي مثلا يقول يلبس اللباس القصير الخشن ليظهر بمظهر الزهد للناس، زين، وهذا قسم من اقسام الرياء. مثلا قسم من اقسام الرياء، الرياء بالقول، قسم من اقسام الرياء، الرياء بالعمل. الوان من الرياء اكو موجودة، الانسان يستعملها يريد عن طريقها ان يصل الى قلوب الناس، لان يعرف ان الناس توقر الانسان المتدين، تحترمه، تحترم الانسان اللي عنده عبادة، تحترم الانسان اللي في خط الله عز وجل. ولذلك هذا اصبح خطر كبير. شو تلتفت للرواية؟ الرواية تقول الله عز وجل يقول ثلاثة انا بريء منهم يوم القيامة. وين خوف الاشياء يعني. الله عز وجل يقول انا بريء منهم. ويعني كلمة مرعبة. من هؤلاء الثلاثة؟ اولهم يقول رجل اعطي بي ثم غدر. يعني انسان يأخذ بالله، الناس يكرموه لله عز وجل باعتبار ان هذا في خط الله، يحترموه لان في خط الدين، هذا يعطى بالله. يقول هذا يأكل الناس بي ثم يغدر، هذا انا بريء من عنده، لان هذا بتخذني العوبة، بتخذني سلعة، يعني هذا يتاجر بالله. الانسان اللي يتخذ سلعة، السلعة يوصل بها الانسان الى غرض خسيس، ارجوك هذا يجي يجعل من الله سلعة. الله تبارك وتعالى يقول انا بريء منه. بعد ورجل باع حرا فاكل ثمنه. شلون يعني باع حرا فاكل ثمنه؟ اما ان نحملها على ظاهرها، يعني مثل ما يجون يختطفون بعض الناس، يختطفون بعض الناس، نعم، بالغصب ياخذهم من السواحل يبيعهم كعبيد، او لا يجي يشتري، هذا باعتبار جائعين اهلا. اكو مناطق الى الان تعيش الجوع، تعيش العوري، تعيش الحرمان. بدل ان يقول هذا انسان اكرمه، اشبع جوعته، اشد حاجته، استر عوره، لا يجي يستعبده، يشتري شراء ويحوله الى عبد. والحال ماكو واحد يطلع من بطن امه عبد، الناس كلهم يولدون احرار. هاي العبودية امر طارئ، العبودية صنعتها البشرية. يستعبدهم، او يجي واحد يستعبد الناس بالقوة، يستعبد امه بكاملها بالقوة. في هذا الثاني رجل باع حرا فاكل ثمنه. بعد والثالث رجل استأجر اجيرا فبخسه حقه. يعني شغل العامل وسرقه للعامل، ما انطى حقه، بمختلف انواع السرقة. اكو سرقات مختلفة الوان، يجي سرقة لهذا، اما بنظرية من النظريات، يعني مثلا الان اكو سرقة مشروعة جدا في المبدأ الرأسمالي، كيف؟ واكو سرقة في المبادئ الشيوعية المتطرفة ايضا نفس الشيء. هذا يسرق العامل بشكل وذاك يسرقه بشكل، خيبين لك شلون. اولا الرأسماليين يقولون ان العامل احنا نعطيه اجور مال كفاف. شلون يعني اجور مال كفاف؟ يعني ما انطيه اكثر مما يشبعه ويسكنه ويلبسه، بس هذا هو. اكثر من هذا اذا اعطيته شوية وتوسعت بحباح شو راح يصير؟ اذا اعطيته زايد يعني يكون هذا الزايد اللي اعطيه اياه ذبه على ثمن السلعة. اذا ذبيته على ثمن السلعة، هاي الزيادة السلعة صارت غالية، بعد ما اقدر ازاحم بها بالاسواق. انا اكون انزل سلعة رخيصة حتى اكسر الباقين، ما اقدر ازاحم بها بعد بالاسواق. هاي من ناحية. من ناحية اذا انطيت اكثر من الكفاية من الكفاف، هذا راح يتبحبح، يتوسع اكثر، يولد اكثر، نعم، شنو عنده اطفال اكثر،
إذا صاروا عند أطفال أكثر صار كثر عرض العمل، صاروا عمال جيدين. إذا كثر عرض العمل نزل الأجر، لأن الأجر يتبع العرض والطلب. إذا صاروا العمال واجدين بالسوق تنزل الأجور. بعد كذا يقوم يعد لك فوائد للأجور. هي شركة، شركة مقنعة، يجي شرقة لها العامل، شركة مقنعة. يجي المبدأ الثاني شرقة بشكل آخر. كيف بشرقة؟ يقول لي انت جزء من المجموعة، انت مو عايش وحدك، تمام، انا اخذ منك قدر استطاعتك واعطيك قدر عملك، لكن بعد ايش قدر عملك؟ بعد انا اخذ منك الحق العام. الحق العام شنو؟ يقوم يحسب له، يحسب له مستشفيات، مدارس، اراضي، تبليغ، تكاليف حربية. بالنتيجة واذا هذا عمره كله يكون عشرات السنين وجهود ضايعة ضمن جهود الآخرين. ولذلك احنا عندنا شركة الأبدان حرام. شو التفت لي جين؟ شركة الأبدان عندنا حرام. كيف يعني شركة الأبدان؟ يعني مثلا ثلاثة يجون يقول له احنا نجتمع في التبكان نعمل ثلاثتنا والدخل اللي يجينا نوزع ما بيناتنا بالتساوي. ما حرام هذا. ليش؟ لأنه أعمال الفرد تختلف، هذا أقوى وهذا أضعف، هذا أذكى هذا مو أذكى، هذا عنده مهارة هذا ما عنده مهارة. أنا مطلوب يضيع جهدي يروح مع الآخرين. من قبيل التعاونيات الآن، المزارع التعاونية 20 واحد يشتغلون المزرعة يأخذون الوالد يقسموه على 20. طيب هذا واحد ما يقدر يشتغل شغلة ضعيف، واحد شغلة قوي، واحد يقدر يحرث الأرض أكثر. شركة مقنعة لابسة ثوب تقدمي. المصيبة لا تتصور اكو دقة في اعطاء العامل حقه مثل ما هي الدقة عند الاسلام. ولعله ان شاء الله الليالي الاتية بعد فترة احاول اعرض لها المعنى هذا. زين، خلينا نرجع للموضوع. اذا الرياء اللي اشارت الى الاية الكريمة الذين هم يراءون، الرياء غير النفاق. النفاق شنو؟ النفاق أن يقول الإنسان ما لا يعتقده، هذا الفرق. يعني مثلا يظهر الإيمان وهو كافر، يظهر الصلاة وهو لا يعتقد بالصلاة، يصلي ولا يعتقد بالصلاة، هذا نفاق مو رياء. الرياء لا يظهر من الخشوع ما ليس عنده، فرق. أني أنا مثلا أصلي مو ما أصلي، لكن ما عندي ذاك الخشوع الذي يظهره للناس. ولذلك صار اكو نقاش سيأتينا ان شاء الله خلال البحث عن ان العمل، عمل الانسان كيف يعني، كيف الافضل ياهو اظهاره لو لا اخفاءه، يأتي ان شاء الله خلال البحث. اذا النفاق شيء والرياء شيء اخر. النفاق اظهار ما لا يعتقد به، ومن هنا دخل رجل على الإيمان أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال إنني أريد أن أقول فيك شيء، يعني جاء يريد يمدح الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال الإمام مكانك خليك ساكت، أنا أعلم منك بنفسي، أنت إذا تحبني خليها بطنك ما أقدع تطلعها، ها؟ لأن أنا أعرف نفسي، لا تقول بي ما ليس لي بي ما لا استحقه، ولا تنزلني عن مستواي، وبعدين انا اعرف انك تحبني او ما تحبني، ما كنت اعرف. خليك متين، لا تيجي نعم تقول ما لا تعتقده. يعجبني في هذا المورد قصة الى ابن ميادة. ابن ميادة هذا شاعر اديب من الادباء العرب. ابن ميادة دخل على جعفر ابن ابي سليمان. جعفر ابن ابي سليمان من اعمام المنصور، مدح هذا الشاعر بابيات. لما مدح امر له ابن ميادة بمئتي ناقة، امر لي ابن ميادة بمئتي ناقة، هذا شاف 200 ناقة، اخذ يد جعفر ابن ابي سليمان قبلها، قال والله ما قبلت يد قرشي غيرك إلا يد هشام ابن عبد الملك، بس هاي اليد الوحيدة يد قرش غيرك قبلتها يد هشام بس.
قال يا عدو الله تلك يد ما قبلتها لله، لان هذا طبعا اموي وهذا عباسي انفعل من عنده. قال له هاي اليد يد هشام عندما قبلتها ما قبلتها لله. قال والله ويدك ما قبلتها لله، مو بس يد هشام. اذا الواقع ترجع الى لا يد هذاك قبلت لله ولا يد قبلت لله، على شنو اقبل يدك لله انت؟ شكو مو اكثر من انك اعطيتني وانا اريد اظهر لون من الوان الامتنان قبلت يدك. التفت لهذا عبد جعفر قال والله لا ضرك الصدق عندي، يعني انا ممتن من عندك انك صريح وصادق، والله لا ضرك الصدق عندي ادفع له 200 ناقة اخرى. موضع الشاهد ان النفاق غير الرياء، الرياء شيء والنفاق شيء اخر. طيب نعود الى الآية الكريمة، الذين هم يراءون. يختلف العلماء اي المسارين افضل. اذا كان الانسان يريد يحاول يبتعد عن الرياء، شنو الافضل؟ ان اعمال الخير يظهرها يولا، يخليها بالخفاء، لان اذا اظهرها يجوز يصير بها شائبة رياء. يعني اذا مثلا اظهر عبادته، اظهر تضرعه، اظهر خشوعه، صدقاته، اعمال الخيرية، ياه الافضل، الافضل الى ان يظهرها امام الناس، لولا الافضل الى ان يخفيها عن اعين الناس. هنا اكو عندنا نقاط. النقطة الاولى ان الواجبات اجماع المسلمين انه يستحسن اظهارها. الصلاة الواجبة مثلا باجماع المسلمين انا ما بيها رياء، انا لما اصلي صلاتي الواجبة بطبيعتها ما بيها رياء. هاي زين، صيامي الواجب ما بي رياء، هذا كما هو اصوم واصلي. ليش اظهار افضل؟ ليش اظهار افضل؟ لانه في مثل هذه الحالة خاف يتدسس الشك الى الانسان بان بعيد عن الدين، بعيد عن عبادة الله عز وجل. يعني لازم يجب الغيبة عن نفسه كمسلم، يظهر التزامه بالديانة باحكام الاسلام، يظهر التزامه. فهنا متعين ما بي اي باس ان يكون صيامه وصلاة الواجبة ما يصير بها رياء. فيما يخص المستحبات، يعني حتى مثلا زكاة الواجبة عندما يدفعها في مثل هالحالة، هذه الواجب العشاء الواجب، هذا يدفع عن تقول الناس بأن مانع لحق الله عز وجل، يحفظ عرضه وما يورط الناس بغيبته. أي من ناحية ظل المستحب شلون؟ المستحب له، المستحب يكون عرضة للرياء. يعني واحد يعطي اكثر من الواجبات، يريد ينطي اكثر من الزكاة، يريد يتفضل، يتصدق، يعطي لله عز وجل، او يريد يصلي ركعات يتنفل بها، يقولون هذه بيته افضل له، بيته اذا صلى ابعد له عن الرياء. خاف يقعد محل عام مثلا ويقال ان هذا والله يحب، هو الانسان يحب الثناء في نفسه، يشتهي ان واحد يثني عليه ويفرح بالثناء. ولا تتصور اكو واحد يعني ينطرح اكثر من الثناء، الثناء له تأثير على الانسان، يطرح على الانسان بلا كلام. فاذا يصير بعيد في مكان بعيد عن الرياء، زين، ويقولون مر بعض الصلحاء لقى له واحد سجد سجدة الشكر فاطال بها، قال والله لو كانت في بيتك لكانت افضل. وهي جميلها لو تكون في بيتك وبعيد عن اعين الناس، زين، الا في حالة وحدة يستحب الى اظهارها، في حالة وفي حالات. من هالحالات شنو؟ من هالحالات اذا عرف ان اذا اظهر العمل الصالح راح يصير قدوة، غيره راح يقتدي به. اذا عرف ان هذا راح العمل بإيحائية وراح غيره يقتدي به يعلم غيره عليه، لا يصبح متعين. اكو امر شرعي راجح يخليه يظهر الفعل، فعل الخير، لانه احيانا الانسان يقتدي بالانسان الاخر. اكو بعض الناس
تحمل روح التنافش وما به خير، في ذلك فليتنافس المتنافسون كما يقول القرآن. فعل الخير ما به بأس بالتنافس، زين؟ أن هذا واحد إذا أحسن أو إذا عمل الخير أو إذا أكثر من العبادة يحمل الآخرين على اتباع أثره، في مثل هالحالة يستحسن إظهار العبادة. أي ناحية؟ ناحية أخرى، أكو أحيانا إنسان قد يقوم بعمل بإنفاق أو بعمل الهدف من عند حفظ العرض. كيف يعني حفظ العرض؟ مو خير المال ما وقي به العرض، لئلا ينعت بخلاف ذلك. قال أضرب لك مثلا، الإمام الحسن سلام الله عليه عاش في عصر معروف يسموه عصر الأجواد، عصر جماعة اشتهروا بالعطاء. ليش؟ خل أبين لك. لأن الحقيقة العرب قبل الإسلام كانوا غاية بالفقر، ما عندهم غاية بالجوع. لما إجا الإسلام وصارت الفتوحات درت عليهم الدنيا أموال لا حدود لها، فأصبحوا مقصودين، كثر العطاء وأصبح الدواوين عامرة بالجود وبالعطاء. في هالفترة نشأ الإمام سلام الله عليه، وعرف هناك أجواد عاصروه جماعة من الأجواد، زين؟ فطبع لي يوم من الأيام شاعر أمر له الإمام الحسن ب50,000 درهم. واحد من القاعدين قال له مولاي، قال بلى. قال له تعطي شاعر يقول البهتان ويعصى الرحمن تعطيه 50,000 درهم؟ قال للإمام يا هذا اسمع. قال بلى. قال إن من ابتغاء الخير اتقاء الشر. الإنسان أحيانا يطلب الخير عن طريق التخلص من الشر، عن طريق دفع الشر. أحيانا قد يصبح عرضك محط للشتم، قد تنعت بأن عندك أموال للنفقة، الله منعم عليك، لكنك لا تعطي، لست بجواد، لا تعطي، لا توصل الخير إلى الناس، اتقي هاللون من الشر. خير المال ما وقي به العرض. ويقول لك أنا محتاج، هذا الآن ظاهر يقول أنا محتاج وجاي أمدحك. أنت لا تعرض نفسك إلى الشر، إن من ابتغاء الخير اتقاء الشر، وخير المال ما وقي به العرض. طبعا هذا مو تتصور يعني أن الإمام الحسن خايف من عنده أن يشتمه، هذا لا، ما يضيره أن يشتمه. الإمام الحسن وقفه بوجهه شتمه، ما تألم لهذا. وقف له واحد ويمشي بالمدينة. قال له أنت ابن أبي تراب؟ قال بلى. قال بك وبأبيك أشتمكم جميعا. ما حاجة لما الله إلى أن شبع من الشتم. قال خلصت؟ قال بلى. قال أحسبك غريب، أنت إسرائيلي أنا غريب؟ قال بلى. قال له مل بنا إلى الدار، إن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت فقيرا أعطيناك، وإن كنت محتاجا واسيناك. لما سمع ذلك التفت للإمام، قال والله لقد دخلت إلى المدينة وليس على وجه الأرض أحد أبغض إلي بها منك ومن أبيك، لكن الآن أنا أطلع وليس على وجه الأرض أحد أحب إلي منك ومن أبيك. فالمسألة مو كان يخشى شتمه، لكن الإمام سلام الله عليه إيش يخشى؟ يخشى قالة السوء بأنه يملك أن يعطي للضعيف وما يملك، ويملك أن يكرم الأديب وما يكرمه، ويملك أن يكرم العالم وما يكرمه. يقول له إن من ابتغاء الخير اتقاء الشر. إذن العبادة والعطاء والفعل الخير أقسام، أكو مرة إظهارهن أحسن ومرة إخفائهن أحسن. يعني على الأكثر صدقة السر مثلا لا، إخفاءها أحسن. ليش؟ لأنك تحفظ بيها ماء وجه، تحفظ بيها ماء وجه جماعة تخليهم أبدا ما يشعر واحد بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. المحروم ياهو، المحروم الواقعي اللي منع الحياة أو تمنع الكرامة من أن يسأل، لأن هذا عنده حياة، عنده مكانة،
عنده كرامة، ما يعرض نفسه الى بيع كرامته، هذا يصل الى العطاء بالسر ويعطون. طيب بعدين هاي كلها ترى مقدمة للبحث اللي اريده، البحث اللي اريده قوله تبارك وتعالى ويمنعون الماعون. زين الماعون ما هو؟ الماعون دي 12 راي الواقع، لكن اهم هالاراء ثلاثة. الرأي الاول ان المقصود بالماعون الحق الشرعي، يعني عند المذاهب الاسلامية يقولون الزكاة، وعند المذهب الاسلامي الامامي يقول زائدا الخمس، الخمس والزكاة، هذا هو الماعون. زين ايش معنى هذا يسميه الماعون القرآن الكريم؟ يعني احنا ايش نفهم من كلمة الماعون؟ في اصطلاحنا الماعون مثلا الاناء اللي نضع به شيء، يمنعون الماعون، كيف يعني نحمل الحق الشرعي على الماعون؟ شنو تصور ان الماعون هو الحق الشرعي؟ هو الحقيقة الحق الشرعي هو ماعون. كيف ماعون؟ الحق الشرعي هو يملأ الماعون، يعني الماعون يعني الاناء اللي يحتاج ان تملأه. الاناء اكو مادي واكو معنوي، الاناء المادي جسد يحتاج ثوب، والاناء المادي معدة تحتاج طعام، والاناء المادي مخ يحتاج علم، ان تملأ علم، والاناء المعنوي لا، نفس تحتاج الى امان واطمئنان، الى استقرار، نفس تحتاج الى تكريم. الانسان الفقير الملطلط ما عنده كرامة، ما يشعر بكرامة، يشعر بالحطاب بانشحاق. فمنع الماعون باي معنى؟ يعني انت لما تمنع الحق الشرعي خليت هالاواني كلها فارغة، خليت البطن الجايعة فارغة، خليت الجسد العاري عريان، خليت النفس المحترمة مهانة، لكن اذا انطيت الحق الشرعي لا، اشترت على ذني كلها، لا خليت عريان الا ولبسته، ولا خليت جوعان الا واطعمته، ولا خليت انسان معرض كرامته للهدر الا واحفظت له كرامته. اذا في واقع الامر الحقوق الشرعية هي ماعون. هاي كلها تعود وين لمن؟ تعود الى الطبقة المحتاجة. ترى الفت نظرك، انا اكثر من مرة بينت لك ترى موضوع الخمس، اصحح لك الرأي بي، ترى مو كثير من الناس يصور ان بس موضوع يخص السادة يعني العلويين، لا لا، العلوي ينعطى منه، يعني العلوي المحتاج ينعطى منه ما يشد حاجته، والباقي يرجع البيت المال ينصرف بالمصالح العامة، يعني دواء بمستشفى، أداة تعليم بمدرسة، خدمة عامة بطريق، مصالح العامة، مصالح الدولة، 20% من دخول الناس، هاي كلها تعود لمن؟ هي الواقع أضخم نظرية، نظرية الخمس. لكن مع الأسف عيبها شنو؟ عيبها أنها إجت عن طريق أهل البيت بس. أؤكد لك لو نظرية الخمس جاية عن طريق واحد، عن طريق معاوية، لكان جبتها نظرية ضخمة جدا ضخمة. لكن المسألة من هنا، وإلا ما ممكن أنت تنشئ دولة ب 2.5% صندوق ضمان، 2.5% مال زكاة، وإلا مسألة الخمس هو هي النظرية اللي تنهض، يعني تنهض بها دولة كما يريد الإسلام، لأنه قطعا الدولة تعتمد على الأهليين، تعتمد على الضرائب المحلية. زين فأعود للآيسة، هو مو موضوع الخمس حتى شوية أتوسع به، بس أريد أقول أن الرأي الأول أن المقصود بالماعون هذه الحقوق الشرعية. بعدين لا تنسى ترى هذه الحقوق الشرعية تملأ كل ماعون. كيف؟ التصور الآن مثلا واحد لما تسأله يقول لك السوق كساد، يقول له شنو معنى كساد؟ والناس بتشتري، ما عدا يعني قوة شرائية عند الناس ما أكو. القوة الشرائية منين تجي؟ من توزيع الثروة. الخمس والزكاة هن وسيلتين، مادتين من مواد التوزيع على المسلمين. هذا المسلم الضعيف إذا صار عنده نقد وين يوديه؟ يشتري بيه بالسوق طعام، يشتري بيه ملابس، يشتري بيه حاجة، يتوسع يعني يحرك السوق، يعني صارت قوة شرائية. وإذا صارت قوة شرائية امتلأ كل ماعون، امتلأ كل إناء. فإذا قوله تبارك وتعالى يمنعون الماعون
يعني منع الحق الشرعي يؤدي الى من؟ يؤدي الى ان تصبح مواطن الحاجة غير مشبعة. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني ان المقصود بمنع الماعون هو حاجات البيت. التفت لي الرأي. حاجات البيت شنو؟ يعني انا فاش منخل نبالي جرة ماء مثلا شنو الحاجات البيتية كلها، ومنها يقولون الملح والماء والنار. هل شنو معناها؟ معناها اذا جار طلب من جاره او واحد من معارفك طلب من عندك ان يستعير منك شيء من هالقبيل، قدوم او فاش او نار او ملح او قدر او اداة من ادوات البيت، لا تمنعه من ذلك، لان هذا موضوع تقتضي مكارم الاخلاق، ان لما يستعير من عندك جارك لابد من اعارته. هل مقطع يستدلون من الفقهاء على تشريع الاعارة؟ نبهي. الاعارة هي شنو؟ الاذن بالانتفاع تبرعا كما يعرفوها الفقهاء. الاذن بالانتفاع اعطيك قدر واذلك ان تنتفع به من باب التبرع بدون عوض. اعطيك مثلا فراش اذلك ان تجلس عليه من باب التبرع، زين؟ مو مو مو مو بعوض. هذه الاعارة. الفقهاء يستدلون على تشريع الاعارة منها الاية ومن قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. زين. هذه العارية شنو موضوعها؟ يقول موضوعها كل عين ينتفع بها مع بقائها. يعني مرة انا اعيرك الملح، الملح لما تنتفع به ما يبقى يروح، ذبه بالماء يموع. فانا استغرب شلون مدخلين الملح هنا. الواقع المفسرين عندما ادخلوا الملح يعني منهم معادين مثل الفقر الرازي وغير الفقر

هنا ايده يفضل يعني اذا خلى الحاجة وتلفت لازم يخسرها. المذاهب الاسلامية كلهم الباقين يقولون لا ايده ايد امانة الضمان الا اذا اشترط السابق الا خلال البحر والا العالية مو مضمونة. هو بيش يستدل للشافعي يستدل القضية شوية مهمة.

قضية النبي صلى الله عليه وسلم تجيب لك سبب طبيعي، اما تبعد بمكانك يا رب انصرني ما يصير. جيب لك سبب طبيعي ولو جريدة، جيب لك سبب طبيعي، جيب سلاح، جيب لك اداة تقاتل بها، بدون سلاح ما يصير. الله رب

0: من عندك 100 بزة كاملة
1: هي مضمونة،
0: استعيرها منك استعارة وهي مضمونة علي. اذا انفقد منها شيء نعم انا اتحمل خسارته، عالية مضمونة
1: فعلا،
0: وهذا السبب الطبيعي وهذا العقل عين هذا الحكمة هذا رأي الدين. اخذ منه الاسلحة استعارها، افرض مشرك صفوانها،
1: صفوان مشرك ما كان مسلم،
0: مشرك استعارها منه استعارة لان انا سلاح اريد ان اقاتل به ودافع به عن نفسي، استعار من عنده سلاح، اخذ السلاح نعم ونزل الى القتال، قاتل النبي صلى الله عليه واله وانتصر غلب وانهزم المشركون وغنم منهم غنائم كبرى، جابوا للنبي صلى الله عليه واله الغنيمه، جابوا للنبي حصته من الغنيمه، جابوا له ابل وبقر وغنم شدت ما بين اربع جبال، اكو وادي بين اربع جبال، اكو وادي بين اربع جبال ملأت الوادي حق النبي من الغنيمه،

واشهد انك رسول الله. الواقع اكو جماعة النبي جابهم للاسلام من بطونهم ومن عقولهم الحقيقة. يعني مو كل الناس يجي للدين من عقله، لا، ذول المؤلفة قلوبهم يجيبها من بطنه، يجيبها من عدته، يجيبها من حاجته، سحبهم الى الدين من بطونهم من معاجهم. الخلاصة ان هذا اسلام على يد حلوى.

حسن اسلامه هو كبوة. الشعير منك قلادة تلبسها اهلي مثلا. هاي مضمونة. اذا ضاعت يكسرها. مثلا محرم يستعير صيد. هذا مضمون يعتبر. مثلا اشتراط الضمان. انا لما اعيرك اشترط عليك الضمان. اقول لك هالسجادة تاخذها ترى اذا تلفت انت ضامن لها. تتحمل خسارتها. هذه تعتبر مضمونة مثلا. زين؟ ست موارد تذكرون الفقهاء انها تضمن في ستة موارد. زين؟ ومن جملتها الاستعارة للرهن. انا اخذ منك شوية حلي اريد اروح ارهنها عند البنك مثلا. اريد ارهنها في مكان اخر. هنا انا

قوله تعالى ويمنعون الماعون، يعني يمنعون الماء، لان العرب تسمي الماء بالماعون. يقول شاعرهم يمج بعيره الماعون مجا. الماء نعم من اسم من اسماء الماعون، العرب تسميه بالماعون. لان منع الماعون هنا شلون؟ يعني انا عندي بئر، عندي بئر اريد اشتقي، يريد جاري يشتقي من عندها، ما امنعها انا، ولا تعهدونك الماء. عندي نهر، حافر نهر، انا عندي بستاني نهر، املك الماء بها الاناء، تمام. يقول لي انت تملكه لكن ما الك تمنع عنا المستفيد. المستفيد يريد يشرب، ينتفع به، يختشل به، ما الك ان تمنعه. زين، الماء هنا. ولذلك اكو عبارة عند المفسرين رائعة، يقولون الله عز وجل خص الماء لانه ارخص موجود واعز مفقود. صدق الماء احس مفقود وارخص موجود. ولهذا انا اذكر ان الاقتصاديين لما يجون يبحثون نظريات القيمة، ان القيمة شنو هي، يعني لما اقول هالثوب قيمته هالكثر، القيمة ليش تتأثر، شلون يصير الثوب هاي قيمته هالقد، ليش ما يصير اقل، ليش مو اكثر، مثلا البيت ليش قيمته هالكثر، البيت اللي يشتري الانسان

يعتقب انا يجي منفع بي ألبسه يشترني عن البيت عن الحار يعطيني مركز اجتماعي قدام الناس. هذا هالمنفعة الاجتماعية تحدد القيمة. زين هذه يردون عليهم بيش؟ يردون عليهم بالماء. يقولوا لهم الماي ما اكو شيء اعظم منفعة من عنده، لكن مع ذلك هو ارخص الاشياء، جدا رخيص. ليش؟ لكثرته. اذا مو قصة منفعة، لا، وان قصة ندرة وقصة عدم ندرة، لان الماء الواقع ما اكو شيء اغلى من عنده ولا اكو شيء انفع من عنده. ولذلك يقول علماء التفسير ان الماء اول شيء يطلبه اهل النار واول شيء يسعد به اهل الجنة. اول شيء يطلبه اهل النار بس يطبون يصيحون افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، لان الماء الواقع ماكو شيء يشد حاجته، ماكو شيء يقوم مقامه اطلاقا. هسه انت لو توضع بين يديك عشرات الالاف من السوائل ما يمكن تشد حاجتك مثل ما يشدها الماء. الماء هو اللي يشد الحاجة. ما كل سائل ما يمكن يرنيك عن الماء. الماء هو اول شيء يحتاجه اهل النار بعد، واول شيء يسعد به اهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الواقع ايضا هو عنوان السعادة الاول في الجنة.

أهمية لا حدود لها، حاجة لا حدود لها. ولهذا ورد أن من شق الماء وهو على الماء كان كمن أعتق رقبة، ومن شق الماء في مكان لا يوجد فيه الماء كان كمن أحياها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فليس للماء أن يمنع، ما يمكن يمنع الماء. ولذلك أنت تلقى سير النبلاء من الناس، سير النبلاء من الناس أنهم ما يمنعون الماء أبدا. سير النبلاء من الناس أنهم ما يمنعون الماء أبدا. أيهم ما يقول شليل، إن قولي قول له تأويل، امنع الماء من عتاة علي لا يذوقوه، والدليل دليل. راح قال له تسمع هذا جوابنا. التفت الإمام عاد إلى أصحابه قال إن التفت الإمام عاد إلى أصحابه قال إن وصلوا إلى الفرات أخذوه عنوة وذادوا عنه أصحاب معاوية.

صدر القرى. وخر عن ماء فليشربون. قواد الباقين قالوا له يا امير المؤمنين، ذولا بالامس، ذولا امس رادوا يموتون.

0: فسحوا لهم عن فضل الفرات.
1: ها؟
0: وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. مو هالشكل، مو هذا اللون من المقابلة،

0: لكم.
1: الهواجس هكذا أفكار تدفع بالإنسان يبكي، يبكي من رحمة رب العالمين وفرجه، انت ضاقت واستحكمت حلقاتها فرجت.

يركض. نسى بنته، بنته ولادتها طبيعية والحمد لله، وجابت والأمور طيبة، وأمها وياها واثنين من خواتها، والحج يركض ويصاحب هذا الشاب، دخلوا لله كذا ووصى

نعم دخلت الحمد لله. رجعوا ثلاثة. محمد الحجي حج عبد الكريم وصاحب اللي رجع عطفا بهذا الشاب يذكر بابني يذكر بموقف بشيء تقلب يمسح بطرف شفيت يعني شفيته ويمسح دمه وما يقدر يحكي لكلمة بس يحكي ينحب. والولد يصلي والعلاقة محمد فتحها لقى بيها نص اللفة ومحطوطة بهذا المعون الفافون. شنو هالموضوع؟ رجع العلاقة الولد خلص صلاة الشاب حمد الله وشكره على محيا البكاء وشكر الله سبحانه وتعالى اللي هدى لهذا الرجل أن يكون سبب وإلا كان تعسرت المرأة وماتت أو يروح يوديها المستشفى حكومية وانتهى الأمر. لكن شوفوا أكو ناس هو أكو بشر أنا يعني على معرفة بالكثير من الناس اللي لهم علاقة عظيمة مع الله. هذا اللي هو متأزم متعسر بس مقهور لكن هو عنده طمأنينة إن الله معه فرج الله قريب. تمر بي أزمات بس هو عنده طمأنينة. هذا النوع من ذول أصحاب الله يحس إنه أكو فرج عظيم سيأتي رحمة الله ستأتي حتى وهو قاعد برا احتمال كلش كان وهكذا يعني ما أخبرهم قال ما قاعد يتبرى وانتظر رحمة الله وجتنا رحمة الله وفعلا رب العالمين إنه زين هذا الشيء من يحكي عن رحمة الله وإنه هو تأخر ما وده للحكومة لأن ينتظر رحمة الله هذا يزيد يحكي الرجل صاحب يتألم أبو محمد متألم هذا الرجل جاي يحكي قال حجي لا تبكي أنت متفضل وجزاك الله ألف خير وهذا رقمي خلي يمك وأنا إن شاء الله أرد لك المال. قال له بابا لا تحكي لي بهذا لا تحكي لي أرد وعننا هذا الأمور انساها مع الأسف أنه الماديات توصلنا إلى هذه الضيعة انسى الموضوع لا تحكي لي بل أنت مطالب الآن بشيء أنه أنت تأخذ هذا المبلغ رزمة نقود ما يعرفش قد مبلغ ولا قال الحج هذا تخليه بجيبك وتسكت أنت وراك مرة تطلع و يبدو أنه أنت متعسر ماليا. قال له والله الحمد لله رب العالمين فرجها أنا أشتغل والمقاول أشتغل مصباغ ألباخ الله سبحانه وتعالى تعلمت هذه المهنة لظروف معينة. قال له ما يخالف تاخذهن وهذا أمر وأنا ما أدري هنش قد اللي أذن اللي بجيبي ما أدري بس تاخذهن وما أريد من عندك أي شيء لا تفكر ترجع ليها اعتبرني أنا أبوك وواقف وياك ابن عندك. محمد قال لي خذ أخوي خذها وهذا فرج الله سبحانه وتعالى والرجل الله موفقه ومفضل عليه فأخذ أخذ أخذ تحتاج ما وراء العملية تحتاج. جزاك الله خير حجي ما أقدر شلون أرجع لك هذا الفضل وكمل تسكت والرجل يبكي. طبعا هم صاحب اللي يخليه ساكت يعني معي الحلال عفو كذا ومحمد هذا الرجل يعني يبقى أخذ الفلوس بس وقف دموعك ويمسح. فقال لك صاحبك شنو هذا المعون؟ قال له والله يعني أنا آسف يعني. قال لا أنا طلعت وراك بالمناسبة أدخن برا بالحديقة مع المستشفى وتمشتري لك لفة وتاكل بنصهم خلي نص. شنو قصة هالمال؟

قال لهم يا يعني مو قصة بس حياتي. قال له عمي أنت الرجل عبد الكريم. قال له يا عمي أنت يعني شنو قصتك؟ شنو ظرفك؟ أهلك أخوانك ليش هيك موقفهم؟ إلك موقف سيء مع أخوانك فكان رد الفعل بهذا الشكل؟ كم أخ عندك؟ قال له والله أنا عندي أخوان اثنين بس إحنا ثلاثة أنا أصغركم. قال له إيه؟ طبعا هم قاعدين صاعد ينتظر هاي عبد الحج عبد الكريم بنت جابت وهذا الولد صارت الولادة ينتظر يعني داخل العمليات ينتظر الفرج اثنينهم تقريبا محمد وصاحب ينتظرون الفرج وأم يعني أخوات البنات سواء من الزوجتين يعني أكو أخت مع زوجة صاحب وأم وأختين مع زوجة محمد وقاعدين ينتظرون يا بل الموضوع كذا صارت الولادة وكذا ينتظروا الأخبار. الآن هم متأهبين لسماء شنو صاحب شنو قصته. قال له صاحب قال لهم أبوي رجال يعني تعب على أخوي الكبير والثاني يعني جامعات أهلية وبالتالي فلوس بدون مشروع الأكبر أغنى من الثاني. الثاني يشتغل وياه بس أمورهم المادية كل جيدة صرف وعندنا بيت. بعد أن قدم ما قدم أخوي تعين وذاك صار تاجر والثاني تعين الأول تاجر يشتغل بيع وكذا وعنده محل كبير للمواد الاحتياطية ويبيع ويشتري بالسيارات. هذا اللي ما وقف فيه قال له يعني سؤف. قال له أبوي صار عنده انزلاق حاد انزلاق لأنه هو مو بعدين ما طلع انزلاق إنما هو نخر في الفقرات بسبب عنده نخر في العظام سبب نقص بالكالسيوم وغيرها من الأمور. فقعد بعد ما قدر يتحرك أخواني الأصحاب الأموال هذا الأول والثاني أصحاب أموال يجون يساعدونه يسألون عنه وكذا لكن بشكل متباعد. ووالد صاحب من النوع اللي ما يحب يحب يقدم ما يحب يأخذ. ولد بخير خليه بخير اللي يجيني ضميره يجيبه واللي ما يجيني ما عاتبه. هذا النوع من الآباء يقول لك ما بخير وعايش الحمد لله هذا هو هذا حالي أنا قدمت أنا عندي رسالة هي رسالة أب قدمتها وهذا حالي تحصيل حاصل ما بعد 60 وصل على أبواب 70 يعني دخل 70 رجل كبير فيقول أنا بالإعدادية فتركت الدراسة اشتغلت وي يعني أبوي صعب مو موظف رجل يشتغل بحيله عنده مكتب مال عقارات يشتري أرض يبيع الهذي يتكاتبون تعب قاعد بالبيت مش يشتغل ما عندش. أنا ما أقدر أقل الوالدي أقل له يا والدي خلي أروح نطلب من عندهم نقلهم لا لا تطلب من عندهم خلينا دائما نشوفهم يجون ويقعدون ويأكلون يجيبون عوائلهم بس ما يسألون أنت منين جاي تاكل أنت شلون تروح إلى مستشفى الطبيب مراجعة الطبيب أب مقعد يندفع بعربانة ومتكلين على اليمن متكلين على صاحب زين بس لحد الآن احنا ما عرفنا ما وصلنا إلى الماعون الفافون شنو الموضوع. فترك يقول صاحب أنا تركت الدراسة وأكون مقاول جيران رجل حبوب ولطيف يعرف بي وضعية والدي وصديق والدي وقال لي يا ابني تعال اشتغل وياه ياخذ بيوت ياخذ كذا انا اشتغل وياه. تعلمت بالبداية انا عامل بعدين تعلمت اللبخ والبياض وغيره وناخذ بيوت صبغ وهذا رزقي. اغلب المال اللي احصله هو اعيش بي يعني ابوي للطبيب ومراجعاته وامي امي مرأة كبيرة ما عندنا اخوات حتى يساعدن. أنا أرجع من العمل هذا كلام صاحب يرجع من العمل مثلا يغسل البيت يغسل المواعين يدخل أبو الحمام يسبحها الأم يقوم بواجباتها لا تعبيني أي ما يطبخ بالليل ويهيئ الأكل بس لحد الآن بعد ما وصلين ما أعرف. والأخ واحد من عتهم راح إلى عاش في تركيا الكبير والثاني لحقه وظل صاحب هو الصاحب
لأمه وأب. أخو صاحب، أخو ولد ترك دراسته طبعا، يقول أمي إيش ما تشوفني؟ قالت يا أمي سامحنا، الله يوفقك ويعطيك العافية، حرمناك من مستقبلك وبطلت من الدراسة والتذكي والتلكذ. ويقول أمي من تريد تدعي على إخواني الله لا يوفقهم، الله لا كذا يقلب الدنيا. والد قال لا لا لا، قدمنا إحنا كل ما ضميره هو ربه، ما العلاقة، خليك أنت راضي عنه، بعيد قريب خليش راضي عنه، لا تدعين على ولدك، ما يقبل. لكن متألم، يقول متألم علي، شوفه يعني مرات تنزل دمعته وأنا من أشتغل بالبيت وأكنس وأحضر الأكل ودخل للحمام وطلع من الحمام، يقول دموع تنزل. يقول لا لا لا تنزل دموع، على شنو؟ واجبي أنا، عيب حتى كلمة واجب. فعاش بهذا الشكل، الإخوان يا دوب يتصلون والزوجة طبعا وعوائلهم وكذا، والوليد هذا الشاب نذر نفسه لأمه ولأبوه. اتوفى الأب بعد فترة، أصيب بجلطة من القهر طبعا، هذا يكبت الرجل أكيد، وانزلاق ونخر في العظام، ويعني بعد وصل إلى يومه بعمر 75 سنة توفى الأب. حزن صاحب حزن شديد، هو وأمه بقوا في البيت طبعا. الأخوان تخيلوا أنه عرفوا وفاة أبوهم من خلال بروفايل الابن اللي غير صورته وخلى هذا النعي اللي هو إنا لله وإنا إليه راجعون.

نعم ظلت الأم وياي داريها مرة كبيرة، يقومها يقعدها، علاجات مراجعات داريها يسبحها. حبيبته شنو موضوعها؟ الأم بس نرجع للصحن الفافون، الأم تحب تاكل تمن، أي أكلة تحب تاكلها بصحن فافون، ما تحب الفرفوري أو الزجاج أو صحن، هذا يذكرها بأهلها، هي شهيتها في الأكل تكون في أوجها ومحبة الأكل في هذا المعنى اللي هو الفافون، فيصب لها دائما الأكل في هذا المعنى تأكل له. من كبرت بعد المرة وتمرضت ماتت، بقى هو حزين بس أدى واجبه كيفن. ظل شي يسوي، وهذه نوع من المواساة الذاتية للنفس، من يريد يأكل الله يصعبه، من يريد يأكل أي أكلة إذا يطبق يحط له صحن تمن مثلا، يحط بالصحن هذا تمن ويأكل، أي أكلة لازم يأكل بالصحن الفافون اللي أمه تحب تأكل، فيأخذ وياه هذا بالشغل، يروح للشغل يحطون أكل كذا، تخيلوا أنه هذا كلام صاحب، يقول أنا من أروح أكل بمطعم، صار جزء من يومياته، صار جزء من إحساسه، يأخذ الماعون يحطوا لي مرقة فاصولية وأريد كذا وأطلب، يحطوا لي لازم هذا الماعون، يستغربوا ويروح إلى مطعم يعرفون شنو قصته، هذا صاحب جاي يسولف، والحجي يسمع ويبكي، ما يقدرون يسألونه، بس يقول الحجي ليش تبكي؟ شش كمل، هو يكمل صاحب. فقال لي شفتك قبل شوية حد تاكل لفك سمت نص، قال لي ما أقدر أنا، هذا الفافون صحن يفتر وياي، لو بسكتاية أكلها أحطها، ما أقدر، صحن أمي. فتوفت أمي، ظليت أنا أحمد الله وأشكر وأشوفها تفتر وياي بالبيت ميتة، بس أحس موجودة، روحها وروح أبوي في كل شيء، صارت علاقتي بالمكان البيت علاقة عجيبة، ما أقدر أروح للشغل، أتخيل أنا رايح أسأل أمي على كل حال. إجوا الإخوان بعد فترة قالوا لي يا صاحب هو يا أخي نبيع البيت ورثها، ولقينا لك بيت صغير، هاي مرت 3 سنوات، زين والله انتظروا 3 سنوات، قالوا له صاحب هو بيع البيت بعد، وانت شوف لك أجر وبالورث تزوج وشوف لك مرة وكذا، من بيت قديم، فطو باع البيت الولد، شو يسوي مضطر، هذا حقه الشرعي، باعوا البيت، الفلوس المقلة ما يجيب يعني ما يجيب له قطعة أرض، وإذا جاب له قطعة أرض يعني شلون راح يبنيها، هو الآن أحوج رجل وصل للـ30، هو محتاج الآن إلى بيت ومرة وعائلة ومحتاج، فقالوا له بيع البيت يلا أخويا هاي حصتك، لقينا لك بيت أجار رخيص وكل زين وغرفتين ومرتب وأجار زين وقعد، وهاي الفلوس شوف لك مرة، فعلا تزوج، قول تزوجت وقعدت بهذا البيت للأجار، لقيت لي بنت أوادم، قبلت بظروفي ورب العالمين رزقني بزوجة صالحة، وإخواني بعد ماكو يعني لو أنا أتصل عليهم أسلم عليهم لو ما حد يتصل، ف أشتغل عمالة ومعيشها، لكن ما قدرت يعني، حملت وحملها كان من المزمع أنه ولادة طبيعية، لكن بالتالي تفاجأت وجيت إلى المستشفى الأهلي، كان عندي مبلغ لولادتها بشكل طبيعي، تفاجأت الولادة لازم تكون قيصرية وما عندي ثقة بالمستشفيات الحكومية، وهذا ابني وغيرها، وهذا اللي صار، تعسرت وشفت وجهك الكريم يا حجي عبد الكريم ومحمد هذا الوسيط الله يطيه الصحة والعافية، وجمعنا الآن، هاي قصتي. والرجل عبد الكريم حبيبك قال له يا عمي هسه تقول لي ليش أنت جاي تمشي من أحجي إلى لا، قال يا عمي وأنت نسخة طبق الأصل من قصتي، نسخة طبق الأصل،

بس انت موعين امك وياك، انا ما عندي ما تمنيت امي تاكل حاجة. هذا عمي لا ترقص عن هذا جو، ما في يوم من الايام خليه ذكرى لابنائك. ويومية اي واحد يسأل لك شنو هذا الصحن، احكي له قصة صحن امي. قال لي شوف ابني سمرتك راح تجيب بسلامة، وهذا محمد الله يحفظه الوليد، تعرفت عليكم.

وفسع. لا لا لا لا بريتي لا، سمي رزق، هذا رزق الولد، هذا الولد رزق وسبب. قال لي شوف انت وليدي تترك هسه مرتك تجيبه ونطلعها بالسلامة، وي بنيتي انت ابني الان قدام محمد هذا. طبعا تباب له الارقام وكذا، تحول الموقف الى بكاء. الناس التمر يشوفون ذول الثلاثة، هذه يحكوا هذه يبكوا ذاك يبكوا. قال لي شوف وليدي هسه مرتك تكون بالسلامة، تشيل هذا تشيلي من من بيتك وتجي تقعد عندي، تقعد في احد الشقق اللي شقة أنا أريدك تتابع أموري، وهاي الشقة لك وأكتبها اسم باسمك تقعد فيه. قال لا هذا فضل كبير يعني ما معقول. قال لا لا تحت أنت ظلي، أنت نسخة طبق الأصل مني. وبالمناسبة لأنه بار بأهلي، الله رزقني واحد مثل ما أنا، الله سبحانه وتعالى جابني بطريقك، وهذا السبب محمد من الأسباب، وهي هذه أمور الله سبحانه وتعالى، هي سببية الله العظيم. قعد وعاش وأسعد بهذا الرجل الحاج عبد الكريم اللي أصبح إلى فعلا أب، وكان صاحب لهذا الرجل، صاحب وابن بار وسند في الكثير من الأمور. ولو أنجب الحاج عبد الكريم ولد لما كان ببر هذا الشاب صاحب.

0: عشنا تجربة الحكي.
1: روح القصة حكاية.
0: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
1: وروح الحكاية تجربة.
0: ولأن قيمة التجربة عبرة،
1: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
0: برنامج حكايتي.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
0: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775444430.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
3: كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم.

استكشف عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

يا حبيبي انا وانت يا حبيبي هنعيش يا حبيبي حبايب حبايب.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل

وأجمل. فلو، كل ما يخص المكياج الفاخر. العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلى إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: اسكت.
1: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة

ضجيج الحياة ومشاغل الأيام تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدم يقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
4: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
4: 102.5
1: FM.

ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة.